0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم.

ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق.

0: دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك، ثم أعد ذلك وترا. وعن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني.

0: فيها وأبدلني بها خيرا منها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: بسم الله على أوله وآخره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي، فإن الشيطان يضحك منه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه، وإذا خرج خرج بمغفرة ذنوبهم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم

0: الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.
3: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 96 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المصطفي.

فهو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو زائد عن الأسماء الحسنى التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بلغت في أحاديثه 99. الاصطفاء في اللغة تناول صفو الشيء، كما أن الاختيار تناول خيره، أن تأخذ أصفى ما في الشيء اصطفاء، وأن تأخذ أخير ما في الشيء اختيار. قال: صفوة الشيء ما صفى وخلص، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جميعاً صفوة الله من خلقه، صفوة الله من خلقه. من الذي اصطفاه؟ المصطفي الله جل جلاله، هو الذي اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله صفوة خلقه. قال: صفى الجو لم يكن فيه لطخة غيم، سماء صافية زرقاء. اصطفاه أخذ منه صفوه، أي خياره. لو اصطفيت الفاكهة أخذت أطيبها وأكبرها إن كان الكبر فيها ميزة، أو أصغرها إن كان الصغر فيها ميزة، أو أشدها زهواً إن كان اللون أجمل ما فيها. الصفي هو الحبيب المصافي، وصافاه مصافاة صدقه في الإخاء والمودة. والعسل المصفى كما تعلمون الذي أزيل عنه الشمع والقذى. واصطفيت كذا على كذا، أي اخترت كذا على كذا. هذه بعض معاني الاصطفاء في اللغة. اصطفى الله بعض عباده، قد يكون بإيجاده صافياً، وقد يكون باختياره من بين عباده المتفوقين. إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أيها الإخوة، موضوع دقيق دقيق. لو أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان الصفوة والخيرة عن غير قصد منه وعن غير إرادة واختيار، لما كان لمعنى الاصطفاء معنى. لكن لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس من نفس واحدة، أي من خصائص واحدة، من جبلة واحدة، من فطرة واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر جميعاً من صبغة واحدة، من جبلة واحدة، من خصائص واحدة، وانطلقوا بحسب اختيارهم وبحسب أهدافهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى اصطفى منهم خيارهم. إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل عمران على العالمين. إذاً في بالاصطفاء شيء كسبي وشيء وهبي. أوضح مثل: لو أننا نريد أن نعين إنسان في وظيفة راقية جداً، هذه الوظيفة تحتاج إلى لغة وإلى قدرات وإلى قوة شخصية وإلى ثقافة عامة وإلى إلمام بالعلوم، إلمام بالحقوق. فأجرينا مسابقة اشترطنا فيها إجازة في اللغة الإنجليزية، وإجازة في العلوم، وإجازة في الحقوق، وهيئة معينة، وملكات معينة، وخصائص معينة. هذا كله نختار من بين 100 واحد واحد. هذا كله كسبي، كسبه المتسابقون. أما حينما نختار أحدهم نعطيه مهمة، نعطيه مركبة، نعطيه راتبا ضخما، نعطيه صلاحيات كبيرة، هذا وهبي. في الاصطفاء

جانب كسبي وجانب وهبي، لو أن الاصطفاء كله وهبي مشكلة كبيرة، فقد الاصطفاء معناه. يعني مثلاً لو أعطينا الأسئلة لطالب ثم طرحنا السؤال على كل الطلاب، فإذا بهذا الطالب ينال الدرجات التامة، عندئذ نقول هذا نصطفيه، هذا الاصطفاء لا معنى له. ليس هناك تكافؤ فرص، ليس هناك تساوي بين الطلاب. أما حينما يتكافأ الطلاب جميعاً في عدم معرفة الأسئلة ويفوز أحدهم بالدرجة الأولى عن جدارة وعن أهلية، عندئذ نقول فلان اصطفيناه ليتابع تعليمه العالي في جامعات الغرب مثلاً، هذا الاصطفاء له معنى. لذلك ما لم يكن هناك تكافؤ فرص، ما لم يكن هناك تساوي، ما لم تكن هناك خصائص مشتركة، الاصطفاء ما له معنى. الاصطفاء في جانب كسبي وجانب وهبي. الجانب الكسبي أن الله سبحانه وتعالى علم من بين خلقه أكثرهم معرفة وأكثرهم استقامة وأكثرهم تضحية وإيثارا وأكثرهم قربا وأكثرهم إقبالا فاصطفاه وجعله نبيا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. في الاصطفاء جانب كسبي وجانب وهبي، فإذا ألغينا الكسبي أبطلنا معنى الاصطفاء، وإذا ألغينا الوهبي أبطلنا ميزات الاصطفاء في جانب كسبي وجانب وهبي. يقول الله عز وجل: إن الله اصطفى لكم الدين. ما معنى هذه الآية؟ معنى ذلك أن الدين صافي من كل شائبة، من كل ريب، من كل شك، من كل تطرف، من كل غلو، من كل بعد عن الحقيقة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل من يعتقد أن هذا الدين يحتاج إلى تكميل، إلى إضافة، إلى تعديل، إلى حذف، إلى تغيير، إنسان يرد كلام الله عز وجل: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي أن القضايا التي عالجها الدين قضايا تامة، وأن طريقة المعالجة طريقة كاملة. وفي آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أية قصة تنال من الأنبياء تجعلهم كبقية البشر ينحرفون، يرتكبون المعاصي والآثام، هذه قصص باطلة لا تقوم على أساس. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اختارهم على علم. أيضاً اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام ليكون سيد البشر وليكون خاتم الأنبياء وليكون صفوة البشر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من خلقه. الآن: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أول اصطفاء واضح، لكن ما معنى الاصطفاء الثاني؟ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال بعض المفسرين: الاصطفاء الأول اصطفاء القرب من الله، والاصطفاء الثاني أن هذه

سيدة اختصها الله بأن تنجب ابنها من دون زواج، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. لو أردنا أن نوسع الدائرة، يعني أنت حينما تخلص لله عز وجل، وحينما تطلب العلم حسيساً، وحينما تعمل بما علمت، وحينما تتقي الشبهات، وحينما تنطلق إلى الله بهمة عالية، لعل الله جل جلاله يصطفيك ويسمح لك أن تعرف به، وهذا شرف عظيم. الإنسان الصادق إذا دعا إلى الله لا يرى إلا أن الله تفضل عليه وسمح له أن يدعو إلى الله، سمح له أن يتحدث عن الله، وإلا لكان في وضع آخر. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذه آية دقيقة جدا، يعني مهمة العبد تنتهي حينما يطيع الله عز وجل ثم يتلقى الخير بالشكر والامتنان. تنتهي مهمتك عند الطاعة والشكران، وما سوى ذلك من شأن الله لا من شأنك. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك، طبق ما أمرتك به، وكن من الشاكرين. يؤيد هذا المعنى قوله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني الإنسان أحياناً يحمل هموم الأرض، وأحياناً يتمزق، لكن لو عرف أنه ليس مكلفاً إلا أن يطيع الله عز وجل وأن يشكره لحلت مشكلاته. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، إليه يرجع الأمر كله، يد الله فوق أيديهم والله من ورائهم محيط، يد الله تعمل في الخفاء، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فالإنسان بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قد يقول أحدكم ما علاقتنا بهذا الدرس؟ إن الاصطفاء للأنبياء، نحن لسنا بأنبياء ولا صديقين. استمع أيها الأخ الكريم لهذه الآية واستبشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعني ما في إنسان دعا إلى الله إلا وسمح الله له، إن كانت دعوته صادقة يوفقه، يصرف قلوب الناس إليه، تهفو إليه القلوب، تستفيد منه، تنعقد صلتها بالله عن طريق توجيهاته. فهذا نوع من الاصطفاء، يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني أذن الله أن ترفع وأذن لمن فيها أن يذكرون اسمه. يعني دائماً الأشياء التي تخص الأنبياء يمكن أن توسع الدائرة لكل صادق، لعل الله يلهمك الصواب، يلهمك الكلام السديد، يلهمك الحكمة، يلهمك قلباً متأججاً، يلهمك كلاماً سديداً تهفو إليه القلوب. هذا نوع من الاصطفاء، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.

يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله يصطفي، إن الله اصطفى في الماضي، إن الله اصطفاك وطهرك في الماضي. يا موسى إني اصطفيتك في الماضي، أما الله يصطفي في الحاضر، ويصطفي فعل مضارع يدل على الاستمرار، الله يصطفي دائماً. فإذا كنت من عباد الله الذين اصطفاهم الله عز وجل وسمح لهم أن ينطقوا باسمه وأن ينقلوا للناس الحقائق وأن يكونوا دعاة خير لا دعاة شر، مفاتيح خير لا مفاتيح شر، فهذا من أعظم العطاءات. يعني سمعت أن أحد الذين اخترعوا اخترعوا برامج الحاسوب وتفوقوا جداً، أحدهم وهو شاب يملك فيما قرأت 23 مليار دولار. أما حينما يصطفيك الله عز وجل لتنطق بالحق وليكون عملك في خدمة الخلق، هذا هو العطاء الكبير. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا اصطفاء. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يا أيها النبي، ولم يقل له يا محمد، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا اصطفاء. وحينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وعلم وهو في السماء أنه سيد الخلق وحبيب الحق، هذا نوع من الاصطفاء. سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا كما قال عليه الصلاة والسلام. أما البشارة، أليس بعد النبي علماء أجلاء؟ أليس هناك دعاة مخلصون؟ أليس هناك فقهاء ومحدثون؟ أليس هناك من دعوا إلى الله؟ هؤلاء أيضاً بالمعنى الواسع اصطفاهم الله وأجرى على أيديهم الخير، أنطق لسانهم بالحق، جعل قلوب الناس تهفو إليهم، هذا نوع من الاصطفاء. يعني لعل من أعظم طموحات المؤمن أن يصطفيه الله عز وجل ليكون داعية إليه. يا ربي لقد شرفتني بمعرفتك والدعوة إليك، إن علمت صدق نيتي فاحفظها لي واحفظني لها، وإن علمت خلاف ذلك فعالجني قبل أن أموت. يعني الإنسان عليه أن يطمح. ما دورك في الحياة؟ نأكل ونشرب وننام ونستريح ونلهو ونلعب، أم نعرف الله ونشمر من أجل أن نطيعه وأن نتقرب إليه؟ هذه بشارة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعني هؤلاء الذين عكفوا على العلم وتركوا مؤلفات قيمة هي في كل بيت. الإمام النووي ألف كتاباً بالفقه يعد فريداً في بابه، مغني المحتج، وألف كتاب الأذكار، وألف كتاب رياض الصالحين. الإمام الشافعي أول من ألف كتاباً في أصول الفقه، وله كتاب الأم، وله المذهب الشافعي. هؤلاء الذين اصطفاهم الله ومكنهم من العلم وجعل لهم بصمات واضحة في الحياة، هؤلاء أيضاً بالمعنى الموسع ممن اصطفاهم الله عز وجل. إذا كنت ممن اصطفاه الله عز وجل لقد علم فيك الإخلاص والصدق والحب والطاعة والورع،
فكنت ممن اصطفاهم الله عز وجل.

ماذا ينتظرك في الدنيا والآخرة؟ قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني إذا كنت ممن اصطفاك الله عز وجل فأنت في سلام، في سلام مع نفسك، وفي سلام مع من حولك، وفي سلام مع ربك، وحياتك سلام، وتنتقل بعدها إلى دار السلام، وتتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. ومن تكريمة الله للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله اصطفاه واصطفى له أصحابه. يعني بصراحة أخواننا الكرام، إذا أنت عايش ببلد حولك مؤمنون أطهار طيبون أنقياء مخلصون محبون، هذه حياة متميزة، هذه حياة قدرها الله لك. ليس هناك أسعد من إنسان يعيش مع من يفهم عليه، مع من يكون على شاكلته، مع من يقدر ما يقدر ويبغض ما يبغض. لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. فمن نعم الله الكبرى على المؤمن أنه يعيش بين المؤمنين، هو طاهر وهو بين الأطهار، هو صادق وهو بين الصادقين، هو محب لله ورسوله وهو بين المحبين. يعني أجمل ما في الحياة أن تعيش مع إنسان على شاكلته، أجمل ما في الحياة أن تعيش مع من يفهم منك ويفهم عليك، وتفهم منه وتفهم عليه. هذه الحياة الحقيقية، لذلك الصحبة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون؟ يعني إذا كان الله صفيك، وإذا كانت مودتك وولاؤك وحبك وطاعتك لله عز وجل، هذا خير لك أم أن تكون لإنسان لئيم قوي لا يعرف حجم تضحيتك من أجله؟ فرق كبير. الله خير أم ما يشركون؟ استفهام إنكار، يعني ليس هناك شيء يجمع بين حالتين، أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يعني إذا آتاك الله الكتاب تلاوة وفهما وتطبيقا فقد أوتيت خيرا كثيرا. ومن أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. القرآن غنى لا فقر بعده. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من العباد حيال الكتاب من هو ظالم لنفسه، ومنهم من هو مقتصد في فعل الخيرات، ومنهم من هو سابق بالخيرات بإذن الله. أتلاحظون الاصطفاء؟ مثلاً 100 طالب متخرج من الجامعة، نريد أن نصطفي من هؤلاء واحداً ليكون في منصب رفيع، ليكون عميد كلية، ليكون أستاذاً في الجامعة، ليكون رئيس المجمع العلمي العربي. فحينما يصطفى من بين المتفوقين هذه الجهة الكسبية يمنح اختصاصات ومكافآت وميزات، هذه الجهة الوهبية. ففي الاصطفاء جانب كسبي وإلا لا معنى للاصطفاء، وفي الاصطفاء جانب

وهبي وإلا لا ميزة له عندئذ. وفي القرآن الكريم يتحدث الله عن الأنبياء الكرام وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المصطفون، الأنبياء مصطفون، يعني قمم في الكمال، نخبة البشرية، قمم المجتمع البشري، ملوك البشر. هؤلاء الصحابة الكرام ملوك المسلمين بالمعنى

إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار بقدر ما هم متفوقون في رؤيتهم بقدر ما هم طيبون في أعمالهم، هكذا. أيها الإخوة الكرام، علو الهمة من الإيمان، يعني حينما يسمح الله لك أن يصطفيك أو أن يقربك أو أن يلهمك أو أن يجعلك تنطق بالحق أو أن يجعل هداية الناس على يديك أو أن تهفو قلوب المؤمنين إليك، هذا نوع من الاصطفاء. والله سبحانه وتعالى ما عند الله لا ينال بمعصية الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. ويجب أيها الإخوة أن تتأكدوا أنه لا بد من الابتلاء، والإنسان كما تعلمون يمر في مراحل ثلاث: مرحلة يؤدب، ومرحلة يبتلى، ومرحلة يكرم. في مرحلة يؤدب، وفي مرحلة يبتلى، وفي مرحلة يكرم، وهذه المراحل قد تتداخل وقد تتمايز، لكن لا بد من التأديب، ولا بد من الابتلاء، ولا بد من الإكرام والعطاء، لأن هذه سنة الله في خلقه. لذلك وقد ورد في تفسير قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. الآن التطبيق العملي. التطبيق العملي، أو ما موقف المؤمن من هذا الاسم العظيم المصطفى؟ يعني الموقف المؤمن أنه يطمح أن يصطفيه الله لخدمة خلقه. من هنا قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. حينما اصطفى الله عبده المؤمن، هذا المؤمن باع نفسه لله. يعني أنا أريد أن أوسع الموضوع. الأنبياء مصطفون، الرسل مصطفون، الرسل قمم البشر، والأنبياء صفوة البشر، ولكن المؤمنين لهم نصيب يسير على قدر إخلاصهم وعلى قدر طاعتهم لله. فأيام ربنا عز وجل يكلف الإنسان بأعمال يجريها على يديه ويرفعه بها، هذا نوع من الاصطفاء. يعني أعرف شخص قرأ القرآن في 55 من عمره وحفظه، وكان طموحه أن يكون إماماً في مسجد، وسبحان الله في 55 قرأ القرآن وحفظه كله وعين إماماً لمسجد جيد، فصار يصلي الصلوات الخمس، وله بعد بعض الصلوات كلمة يلقيها على الناس، هذا طموحه، فاصطفاه الله عز وجل. يعني الأمور عند الله دقيقة جداً، بحسب صدق الإنسان وبحسب طاعته لله يصطفيه. مثلاً: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. الصبر إذن طريق الاصطفاء. واحد: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تطبيق الأمر، الطاعة مع الإخلاص سبيل إلى الاصطفاء. اثنين: قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون. الترفع عن حطام الدنيا وعن متعها وعن مالها وعن مكتسباتها سبيل إلى الاصطفاء. ثلاثة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. طلب العلم

طريق إلى الاستفاء. يعني تصوروا إنسان درس ابتدائي وإعدادي وثانوي ونال درجات عالية جداً، ثم دخل كلية الطب وتخرج طبيباً، ثم تابع دراسته العليا وعاد بأعلى شهادة في العالم، ماذا ينبغي أن يفعل هذا الإنسان بعد أن تخرج ونال الدرجة العليا؟ ينبغي أن يطبب الناس، يفتح عيادة، وإلا لا معنى لهذه الدراسة. دقق الآن، أنت حينما تطلب العلم تؤهل نفسك لماذا؟ للدعوة إلى الله. من الذي سوف يسمح لك أن تدعو إليه؟ هو الله. يعني الله عز وجل بطريقة أو بأخرى، بشكل معروف أو غير معروف، ييسر لك طريق الدعوة إليه، لأنك تعلمت العلم فصرت مؤهلاً أن تدعو إلى الله. فكل إنسان يطلب العلم بإخلاص ويسعى في طاعة الله بإخلاص ويحرص على رضوان الله وعلى القرب منه، يصطفيه الله عز وجل ويجري على يده الخير. بل بالتعبير الشائع، الله جبار الخواطر. لما الإنسان يتعلم علم صحيح ويلزم مجالس العلم ويجلس على ركبتيه ويطلب العلم، لا بد من أن يصطفيه الله عز وجل بالمعنى الواسع، فيجعله بشكل أو بآخر باباً للخير، باباً للخير. لذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقني طيباً واستعملني صالحاً. قال بعض العلماء: اشترى كفنه والصابون الذي ينبغي أن يغسل به من بلد ليس فيها مال مغتصب من شدة الورع. فالإنسان: اللهم ارزقني طيباً واستعملني صالحاً. ما معنى فاستعملني صالحاً؟ يعني الله يصطفيك لعمل صالح. ما معنى الحكمة القائلة: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك؟ يعني الله اصطفاك، تلاقي شخص الله مآتيه حكمة يتصرف بها، مآتيه فهم دقيق، مآتيه خبرات معينة، مآتيه علم، مآتيه دعوة، مآتيه مال، مآتيه جاه، مآتيه قوة، مآتيه طلاقة، مآتيه حكمة. فكل إنسان يهيئ نفسه لفعل الخير، الله جل جلاله لا بد من أن يجبر كسره ويجري على يديه فعل الخير. دقيقة كلامي، تقول أنا مين؟ أنت إنسان وأنت مؤهل أن تكون من المصطفين بالمعنى الواسع. إن قلت بالمعنى الواسع يعني المؤمنين، أما إن قلت بالمعنى الضيق الأنبياء والمرسلون. نعم، لأنه الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس. يعني لما الله عز وجل يطلق لسانك ويجعل قلوب الناس تهفو إليك، هذا نوع من الاصطفاء الموسع. لما الله عز وجل بمكنك من أن تبني مسجد، نوع من الاصطفاء. بمكنك من أن تطعم الناس من مالك الحلال، نوع من الاصطفاء. سمح لك أن تعطي ولم يقدر عليك أن تأخذ. سمح لك أن تكون في بيت من بيوت الله وليس في ملهى من ملاهي الشياطين. أنا لا أنسى مرة كنت مدعواً لافتتاح مسجد، جلس إلى جنبي مدير الأوقاف الذي سيفتح هذا المسجد، فقلت له: أشكر الله عز وجل على أنه قد قدر الله على يديك أن تفتتح هذا المسجد، هناك من يفتتح الملاهي ودور القمار. أيام بيكون عملك مع العلماء، هناك من يعمل مع الفنانين، مع طبقة أخرى من الناس، هناك من يرعى شؤون المساجد، هناك من يرعى شؤون الملاهي. يعني هناك من يفكر كيف يدعو إلى الله، هناك من يفكر كيف يدعو إلى الشيطان.

وإلى المعاصي والآثام. فلما الإنسان يجند نفسه لطاعة الله الله يصطفيه، يعني الله إذا أعطى أدهش إذا اصطفاك، في إنسان تعتقده بالأرض أعزه الله كالنبي عليه الصلاة والسلام؟ شيء غير معقول. 4 ملايين إنسان يذهبون إلى الحج ويزورون جميعاً النبي عليه الصلاة والسلام، ويقفون أمام مقامه يبكون، ما التقوا به ولا أخذوا من عطائه ولا سمعوا من كلامه ولا نالوا من ماله، وبينه وبينهم عشرات الألوف من الأميال، ما الذي حداهم إلى أن يأتوا إلى مقامه الشريف ويقفوا أمامه متذللين باكين متضرعين؟ من؟ هذا اصطفاء. وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا، الصبر طريق الاصطفاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الطاعة التامة المخلصة طريق الاصطفاء. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الترفع عن الدنيا طريق إلى الاصطفاء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. طلب العلم طريق إلى الاصطفاء. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ألا تخشى غير الله طريق إلى الاصطفاء. أريد أن يكون درسي عملية. كن طموحا. أيام إنسان يتوهم أن الدعاة إلى الله هم خطباء المساجد، لا، كل مؤمن داعي إلى الله. أنت لك أقرباء، لك أصدقاء، لك جيران، لك زملاء، لك أولاد، لك إخوة، لك أخوات، لك أولاد إخوة، لك أولاد أخوات. ألا تستطيع أن تستميلهم، أن تنصحهم، أن تحسن إليهم، أن تجلس معهم، أن تعلمهم، أن تتوسل بهدية إليهم؟ لك أن تكون من المصطفين الأخيار إذا كنت مخلصاً لله الكبير. إذاً طريق الاصطفاء يحتاج إلى طاعة وإلى طلب علم وإلى إخلاص وإلى حب وإلى شجاعة وإلى جرأة، فلعل الله سبحانه وتعالى يصطفينا. يعني أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إنسان همه الوحيد يرسخ الحق في المجتمع، يشيع الفضيلة بين الناس، يدخل السعادة على قلوب المؤمنين، وإنسان هدفه أن يبني مجده على أنقاض الآخرين، وأن يبني غناه على فقرهم، وحياته على موتهم، وأمنه على خوفهم، شتان بين هؤلاء وهؤلاء. فلذلك يعني ضع نفسك موضعاً يصطفيك الله في هذا الموضع. ليس الولي الذي يطير في الهواء، ولا الذي يمشي على وجه الماء، ولكن الولي كل الولي هو الذي يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. أنت بمجلس صار في غيبة، سكت أو قمت، أنت الآن تتوسل أن يصطفيك الله عز وجل. الله عز وجل من أسمائه المصطفي، يصطفي. وإذا اصطفى مؤمناً فهو في سلام معه. المؤمن في سلام إذا كان قد اصطفاه الله عز وجل. لكن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الابتلاء. أيها الإخوة الكرام، اسم المصطفي من أسماء الله الحسنى، وهذا الاسم مرتبط أشد الارتباط بالمؤمنين. فكلما جهدوا في طاعته وفي الفوز برضاه اصطفاهم وكرمهم وأجرى على أيديهم الخير. والغنى الحقيقي أن يجعلك الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر. عبادي الخير بيدي

0: والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله عواد الجهني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله عواد الجهني.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، المحبون العارفون الذاكرون هم أكثر الناس إقبالا على الله تعالى على كل حال هم فيها، ويتمثل إقبالهم على الله تعالى خاصة وهم وقوف بين يديه سبحانه يؤدون ما افترض عليهم من صلاة وما وفقهم إليه من نوافل. وفي الحديث الشريف عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. صدق رسول الله.
1: ويقول السلف الصالح إن الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والتفات البصر وتقليبه فيما حول المصلي. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. صدق رسول الله.
0: والمحبون العارفون الذاكرون هم وحدهم الذين يأمنون على صلاتهم من اختلاس الشيطان، لأنهم فرغوا قلوبهم لذكر الله وأبصارهم لاجتلاء جلال الله وعظمة الله.
1: ويروى أن من المحبين العارفين الذاكرين من كان إذا وقف للصلاة طال وقوفه قبل أن يدخل في صلاته، فسئل عن ذلك فقال:
2: لا أدخل في صلاتي حتى أتمثل الكعبة أمام ناظري، والصراط من تحتي، والجنة عن يميني، والنار عن شمالي، وملك الموت ورائي.
0: أما العبد الذي انصرف بقلبه أو بصره أثناء الصلاة وشغل بغير أداء فرض الله تعالى عليه،

0: حسبه أن الله تعالى يقول فيه كما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلى خير مني، إلى خير مني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: ويضرب ابن قيم الجوزية مثلا للعبد الغافل أثناء صلاته فيقول:
2: مثال من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت يمينا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان، فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا مغضوبا عليه؟
0: هذا يا أخي المسلم ما يكون بين بشر وبشر، فماذا تكون عاقبة هذا العبد المنصرف عن رب العالمين فلم يقبل عليه ولم يستشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه؟ ولله ضر حسان بن عطية حيث قال:
3: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض.
0: وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه وجوارحه كلها على الله عز وجل، والآخر ساه غافل اختلس الشيطان صلاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
4: قيل: إن الإنسان لا يقرب من المشرق إلا ويبعد بالضرورة عن المغرب بنفس القطر. وقيل: إن الإنسان المتزوج من اثنتين لا يرضي إحداهما إلا إذا أساء إلى الأخرى، أراد ذلك أو لم يرد. وهكذا حال العبد بين الدنيا والآخرة، فهما ضرتان، وهما أيضا المشرق والمغرب. وبقدر ما أنس العبد بالدنيا نقص أنسه بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: عفوا يا شيخنا الغزالي، كنا نتحدث عن محبة العبد لله تعالى،
4: وأنا ما زلت في هذا الحديث. وما جاء على لسان الساعة إنما هو مدخل لما أريد قوله، فأنت لا تستطيع أن تبذر بذورا في الأرض وأنت ترجو أن تؤتي ثمارها إلا إذا كنت قبلا قد طهرت هذه الأرض من شوائبها.
0: هذا حق.
4: كذلك يا أخي قلب العبد لا تحل فيه المحبة إلا إذا قام ركناها، وأولهما تخلية القلب عن غير الله تعالى، والركن الثاني هو قوة معرفة الله تعالى واستيلاؤها على القلب، وإذا تم ذلك جاءت المحبة بالضرورة.
0: وما السبيل إلى قيام هذين الركنين يا شيخنا؟
4: الركن الأول أساسه الإيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار، ثم الخوف والرجاء، ثم التوبة والصبر، ثم الزهد في حظوظ الدنيا. والركن الثاني وهو المعرفة أساسه الفكر الصافي والذكر الدائم والجد البالغ في الطلب والنظر الدائم في آلاء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته وفي ملكوت سماواته وسائر مخلوقاته.
0: أيمكن أن نقول إذن إن اختلاف الناس في درجة محبتهم لله تعالى تابع لدرجة معرفتهم؟
4: وأضيف: وتابع أيضا لنوعية معرفتهم، فالعامة يعرفون تماما أن كل ما يقع عليه بصرهم إنما هو من صنع الله سبحانه وتعالى ويعتقدونه. وأما

0: ما العالم البصير فيطالع تفصيل صنع الله تعالى في نفسه وفي غيره من المخلوقات، حتى يرى في البعوض مثلا من عجائب الصنع ما يبهر عقله ويحير لبه، فيزداد بذلك تعظيما لله تعالى لأنه ازداد به معرفة. ثم يؤدي كل هذا إلى ازدياد المحبة في القلب، وتفاوت الناس في المحبة في الدنيا هو سبب تفاوتهم في أنصبتهم من سعادة الآخرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. صدق الله العظيم.
2: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. تحدث أبو الحسن الشاذلي إلى واحد من تلاميذه عن المحبة والمعرفة والولاية والذكر فقال:
3: اعلم أيدك الله بنور البصيرة وصفاء السريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: من أولياء الله يا رسول الله؟ قال: الذين إذا رأوا ذكروا الله. فافهم معنى قوله إذا رأوا، واعدل عن رؤية الأجسام إلى رؤية المعاني والأفهام، واهتدي بنور الله المستودع في القلوب الذي به نظر العارفون واعتبروا ووقفوا وتحققوا، ولا تكن مثل أولئك الذين قال الله تعالى فيهم: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. وإذا ثقل الذكر على لسانك وكثر اللغو من مقالك وانبسطت الجوارح في شهواتك وانسد باب الفكرة في مصالحك، فاعلم أن ذلك من عظيم أوزارك أو لكمون إرادة النفاق في قلبك، وليس لك طريق إلا التوبة والإصلاح والاعتصام بالله والإخلاص في دين الله تعالى. ألم تسمع قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. صدق الله العظيم.
2: يا عاذل القلب في صبابته، ولائم الصب في تصابيه، اترك ملامي وصد عن عذلي، فالحب معنى ولست تدريه، وفي ضميري من لا أبوح به، وفي فؤادي من لا أسميه.
4: محجب والقلوب تشهده، مغيب والغرام يبديه، إن قلت يا بغيتي ويا أملي، يقول لبيك في تعاليه. ها أنا دان إليك مقترب، فخذ من الوصل صرف صافيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
8: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم. الياسمين.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

0: وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
1: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلاً؟

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم،

يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة

ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد

فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

يصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا

قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

قد مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

داود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا

وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم

واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم،

0: السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله
1: فاعبده وتوكل عليه

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا إلهي، هذا الصباح شرفتنا المطلة على الأرض والوطن والناس والحياة، وقد تدفق نهر العطاء وانسابت الحركة في الطرقات، فتوالد جمال الطبيعة في المروج والروابي والتلال، واستأنس الإنسان بلغة الطير وخضرة الشجر. فابعث يا إلهي فينا النشاط والرغبة في إنجاز أعمالنا وتحقيق آمالنا، وامنحنا انطلاقة جديدة تكون طاقتنا الخلاقة في الإنجاز والإبداع، وتقوم مقام الروح الإنسانية في تنوير العلاقة الإنسانية بين أبناء هذا الوطن وحفزهم للتفاهم والتناغم، وتشكيل قوة أخرى تكون القاعدة الثابتة في تعزيز أركان الوطن وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للأردن وفارسه الهاشمي المحبوب ولكل القيم العليا والمواقف النبيلة. يا إلهي، هذا النهار الأردني يترنم تحت خطرات النسائم الصباحية العذبة، ويمضي معه الناس في ابتهالات الرضا ورغد العيش، وقد تجاوب إيقاعهم على الأرض مع أعطيات الخالق وبركة الرزق، فكبروا وهللوا وتصاعد دعاء نوراني من صدور المؤمنين الصادقين ومن حناجر الأوفياء المخلصين، عمالا وفلاحين، طلبة ومهندسين، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا. رب احفظ هذا البلد، فهو حري بهذا الحب الطاهر. يا رب، يا واهب الحياة للناس أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم من

رحمك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم إني أشهدك وأنت خير الشاهدين أنني أؤمن بحق ويقين أن محمدا النبي الكريم هو رسولك الأمين وأنني مصدق بكل ما جاء به من الحق المبين.

وأقر بين يديك أنه رسولي العظيم الكريم، وأنه قائد الرشيد الحكيم، وأنه رائد الرؤوف الرحيم، وأنه وسيلتي لديك يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأدعوك يا حي يا قيوم أن توفقني إلى التخلق بأدبه والتعلق بحسبه ونسبه والتمتع بعطفه وحدبه. اللهم يا مجيب السائلين ومعين المستعينين، أسألك أن تحشرني في زمرة النبي وحزبه، وأن تعينني على السير في دربه، وأن أحظى بعطفة من قلبه.

اللهم يسر لنا تحقيق الصلاة والسلام على النبي كما أمرتنا أن نصلي ونسلم عليه، واجعل صلاتنا وسلامنا أداء لما أردتنا عليه ووفاء بما ينبغي أن يهدى منا إليه، واجعلنا نكثر الصلاة عليه رغبة منا في مرضاته وشوقا إلى ذاته وحبا في استجلاء صفاته وحنينا إلى التمتع بطيب ذكرياته واستزادة من أنواره وبركاته واستمتاعا بحديثه وانتفاعا بأقواله وكلماته، فإنه صلى الله عليه وسلم بذاته وسيرة حياته وكل مأثوراته آية من آيات هذا الكون، أهداها بارئ الوجود إلى مخلوقاته نموذجا حيا للهدى والتقى والبر والوفاء في أبهى صوره وقسماته، صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات الزمان وساعاته.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسلته بالهدى ودين الحق، وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي شرفته بالصلاة منك عليه، وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا

محمد الذي عظمته بصلاة الملائكة الكرام عليه، وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي أمرت العباد بالصلاة والسلام عليه تكريما وتعظيما لقدره ورفعا لذكره وشرحا لصدره وجزاء لجهاده وصبره، صلى الله عليك يا حبيب الرحمن يا آية الله الكبرى لبني الإنسان، يا رحمة الله العظمى في هذه الأكوان، يا رسول الخير والإحسان، يا ناشر السلام والأمان، يا محطم الشرك والطغيان، صلى الله عليك وسلم في كل آن صلاة وسلاما دائمين متلازمين، كما شاءت إرادة الله في سابق علمه أن يكون سيدنا محمد هو آية التقوى والإحسان وخير من اصطفاه من البشر لهداية بني الإنسان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك.

0: تقييمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
0: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إيفي بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إيفي الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين، شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة له فكرة.

0: فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها، كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إلو فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 18 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 50، وهي قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذه الآية أيها الإخوة فيها خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أما لو فهي حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود. بمعنى لولا المطر لهلك الزرع، امتنع هلاك الزرع لوجود المطر. لو جئتني لأكرمتك، هي لو حرف امتناع لامتناع، امتنع إكرامي لك لامتناع مجيئك. فالله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام ويقول: يا محمد، ولو ترى مصير هؤلاء الكفار إذ يتوفاهم ملك الموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة فاعل، يعني ولو ترى يا محمد إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا. طيب ماذا سيحل بهم؟ ما مصيرهم؟ القرآن الكريم سكت عن الحديث عن مصيرهم وعما يحل بهم. لماذا؟ قال بعض العلماء: إن إغفال الجواب يسمى في علم البلاغة إيجازاً غنياً. يعني قد تقول: أصابني فقر، واضح، أصابني مرض، أصابني هم، أصابني حزن. لكن تقول أحياناً: لو تعلم ما الذي أصابني. فهذا السامع انطلق خياله إلى آفاق كبيرة جداً. هذا ليس إيجازاً عادياً، هذا إيجاز غني.

هناك إيجازاً مخلاً، وهناك إطناباً مملاً، والبلاغة بين الإيجاز المخل وبين الإطناب الممل. أما هذا الإيجاز له اسم خاص في البلاغة، اسمه إيجاز غني. مرة ثانية أقول لك، أصابني هم، الهم محدد، أصابني مرض، أصابني فقر، أصابتني مصيبة. أما حينما أقول لك لو تعلم ما الذي أصابني، ما الذي أصابه؟ ينطلق الخيال لآفاق كثيرة. إذاً هو أغفل التفاصيل ليعطي التفاصيل قوة يصنعها خيال السامع. هذا معنى الإيجاز الغني. ولو ترى يا محمد إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، في أثناء الوفاة يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني القاتل حينما يلقى القبض عليه يساق بالضرب إلى السجن، لا يساق بالتكريم. حينما يلقى القبض على قاتل أو على مجرم أثناء سوقه إلى السجن يتلقى ضربات كثيرة لأنه مجرم. وهؤلاء الذين كفروا بنوا مجدهم على أنقاض الناس، بنوا حياتهم على موتهم، بنوا غناهم على إفقار الناس، بنوا أمنهم على إخافة الناس، بنوا عزهم على إذلال الناس. دائماً وأبداً أنت حينما تعرف الله تستقيم على أمره، تأخذ ما لك وتدع ما ليس لك. والذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يعني الإنسان لماذا يؤمن بالله؟ ليعرف حدوده، لئلا يعتدي، لئلا يستحق بعد الاعتداء العقاب من الله. أنت حينما تعرف الله عز وجل وأنه سيحاسب وأنه سيعاقب تقف عند حدك، كيف لا وأنت مع إنسان من بني جلدتك لكنه أقوى منك؟ حينما تعلم علم اليقين أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. وأوضح مثل، تقود مركبة وعند تقاطع الطرق الإشارة حمراء، الشرطي واقف، الشرطي عينه واضع القانون، وشرطي آخر على الدراجة، وضابط مرور في المركبة، أنت مواطن عادي، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تتجاوز الشارة الحمراء، لأنك موقن قطعاً أن واضع قانون السير علمه يطولك من خلال هذا الشرطي والشرطي والضابط، أن قدرته تطولك بإمكانه أن يسحب الإجازة منك وأن يحجز المركبة. أنت انظر كيف تتعامل مع الأقوياء في الدنيا. أنت تاجر استوردت بضاعة لم تخبر عنها جهة الضرائب، تهدر حساباتك وتضاعف ضرائبك، مع أن كل شيء تستورده تذهب منه نسخة إلى وزارة المالية، فإذا أغفلتها أنت في ميزانيتك يكشفونها هم. يعني قلما تجد في أنحاء البلاد تاجر واحد يغفل إعلام المالية بصفقة استوردها. التعامل مع الأقوياء أو التعامل مع من علمهم يطولك ومع من قدرتهم تطولك واضح جداً. يعني الله عز وجل قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن
يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد يسأل سائل: لماذا اختار الله جل جلاله من أسمائه الحسنى اسمين فقط؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير قدرته، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا كنت مع واضع قانون السير لا تخالفه أبدا، إذا كان علمه يطولك من خلال الشرطي، وأن قدرته تطولك من خلال سحب الإجازة، فكيف تتعامل مع خالق السماوات والأرض وأنت في قبضته؟ يعلم سرك ونجواك، يعلم ما أعلنته، ويعلم ما أسررته، ويعلم ما لم تعلمه، وأنت في قبضته. فلذلك العلم بالله يقود إلى طاعة الله. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إخوتنا الكرام، دققوا فيما سأقول. أغبى أغبياء الأرض، أحمق حمق الأرض، أجهل جهلاء الأرض، الذي لا يدخل الله في حساباته، وصدق ولا أبالغ، ما من قطرة دم تراق في الأرض في كل الأصقاع والأمصار وفي كل الأزمنة من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتحملها إنسان يوم القيامة، إلا أن دم المقتول بحد شرعي يتحمله الله عز وجل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أتظن أن الله لا يحاسب ولا يعاقب؟ أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلذلك أيها الإخوة، الاستقامة على أمر الله تحتاج إلى معرفة الله. إن هؤلاء الذين كفروا غفلوا عن الله، واعتدوا بقوتهم وجبروتهم، وظنوا أن الله لا يحاسبهم، فبطشوا. هؤلاء الذين يقصفون المدن، يدمرون الشعوب، يسببون المجاعات، يهدمون البيوت، يقتلون الشباب، ثم يتصدرون الشاشات ويتحدثون عن الحرية والديمقراطية. الله لهم بالمرصاد. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إخوتنا الكرام، أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا إلا اسماً واحداً، وهو اسم العدل. هذا الاسم محقق جزئياً. الله يعاقب بعض المسيئين ردعاً للباقين، ويكافئ بعض المحسنين تشجيعاً للباقين، ولكن الحساب الختامي يوم القيامة: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالبطولة لا أن تعيش لحظتك وأنت قوي وأنت غني، لكن البطولة أن تعيش مصيرك. دائماً العاقل يعيش في المستقبل، يعيش في نتيجة عمله.
ولو ترى يا محمد.

لو ترى هؤلاء الكفار حينما يتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أيها الإخوة، ورد في السنة أن صحابياً أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد رأيت في ظهر أبي جهل مثل شراك النعل، أي علامة من الضرب الشديد ظاهرة على جسمه. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك ضرب الملائكة، ذلك ضرب الملائكة. وجاء صحابي آخر وقال: يا رسول الله، لقد هممت أن أقتل فلاناً، يعني في أثناء المعركة، فتوجهت إليه بسيفي، وقبل أن يصل سيفي إلى رقبته رأيت رأسه قد طار من فوق جسده، فقال عليه الصلاة والسلام: سبقك إليه الملك. وهذا مصداق لقول الحق سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا قرآن كريم. إذاً ولو ترى يا محمد إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أيها الإخوة، سئل أحدهم: ما العقل؟ فقال: أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. يعني هذا القاتل لو فكر أنه سوف يلقى القبض عليه وسوف يحاكم وسوف يعدم ما قتل، لكنه عاش لحظته فقتله وطمع بماله ونسي اعتقاله ثم محاكمته ثم شنقه. كل بطولتك أن تعيش المستقبل، أن تعيش وأنت على مشارف ترك الدنيا، أن تعيش وأنت تتصور ما وضعك في القبر، هل قبرك روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ إذا أراد أحدكم إنفاذ أمر فليتدبر عاقبته. يعني أقول لكم أن الأغبياء يعيشون الماضي دائما، يتحدث عن بطولاته، وأن الأقل غباء يعيشون الحاضر، لكن العقلاء والأذكياء يعيشون المستقبل. يعني وأنت تدخن تستمتع بهذه الدخينة، لكن هل فكرت في سرطان بالرئة؟ هل فكرت في هذا؟ هذا الذي كان يقول: تعالوا إلى حيث النكهة، معلن كبير للدخان، يرتدي الحصان وثياب خاصة ويقول: تعال إلى حيث النكهة. قبل أن يموت قال ما يلي: قال: كنت أكذب عليكم الدخان قتلني. بعضهم قال: العاقل لا يندم، لا يندم، لأن الذي سيأتي توقعه فتكيف معه، ومن هو الذكي؟ هو المتكيف. ما من تعريف جامع مانع موجز للذكاء كهذا التعريف. الذكاء هو التكيف فقط، أن تتكيف مع المستقبل. أخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. ماذا أعددت لهذه الساعة؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا

أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، وعزتي وجلالي كما جاء في بعض الآثار القدسية، وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أيها الإخوة، من ملامح أن تعيش المستقبل قاعدة في بعض البرمجات النفسية: ابدأ من النهاية، يعني ابدأ من المصير. سئل طالب نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية: ما سبب التفوق؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا دقيقة في أثناء العام الدراسي. يعني تكيف مع الامتحان، درس، هو البطولة بالتكيف. أعظم أنواع التكيف أن تتكيف مع حدث الموت. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فكل ذكائك وكل نجاحك وكل فلاحك وكل بطولتك وكل توفيقك أن تتكيف مع المستقبل، مع أخطر حدث في المستقبل، مع مغادرة الدنيا. يا ترى لو أننا فكرنا بالموت، وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لو أن الإنسان فكر في مصيره، يا ترى لا يعمل، لا يدرس، لا يتاجر، لا يبحث عن وظيفة، لا يشتري بيتاً، لا يتزوج، لا، يدرس وينال أعلى الشهادات ويتاجر، وقد يقيم صناعة، وقد يبحث عن وظيفة راقية، ويتزوج امرأة تسره إن نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها، ويتنزه مع أولاده، هذا كله مسموح، لكن التفكر بالموت يمنعك أن تعصي الله. التفكر بالموت يسرع بك الخطى إلى الله. هيفاء أنتم، أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعداداً له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. أيها الإخوة، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الوفاة تنسب إلى الله أحياناً، كما في قوله تعالى: وهو الذي يتوفى.

معكم وتنسب إلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وتنسب إلى رسل الله عز وجل توفته رسلنا وهم لا يفرقون. شرح هذه الآيات أن أصل حدث الوفاة

من جنود ملك الموت. أيها الإخوة، الحقيقة الثانية أنه في ساعة الاحتضار هناك عذاب، والدليل هذه الآية، في عذاب في القبر وفي عذاب في ساعة الاحتضار وفي عذاب يوم القيامة. فالبطولة لا أن تملك الدنيا وأن تتألق في الدنيا ثم تتحمل عذاب الاحتضار وعذاب القبر وعذاب يوم القيامة إلى أبد الآبدين. أخواننا الكرام، أحياناً العذاب الأليم أخف من الضرب أمام ملأ. قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أحياناً هناك عذاب أليم، وهناك عذاب عظيم، وهناك عذاب مهين. هؤلاء الكفار يضربون بضرب مهين: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الضرب له معنى، الضرب إيلام مع الإهانة، وفي عذاب الحريق عذاب مؤلم جدا، وفي عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم الكفار. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني أنت أحيانا تجد دول تجتاح دول، تقتل، تهدم بيوت، تلقي قنابل نووية على بعض البلاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية، 300,000 إنسان ماتوا في ثواني معدودة. هؤلاء الذين أمروا بالقصف وإلقاء القنابل والتعذيب وإذلال الناس، يجب أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى سيعذبهم عذاباً أليماً. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. لذلك في بعض الآيات يقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. قال علماء التفسير: ورود النار غير دخولها. دخول النار تعذيب شديد، لكن ورود النار لا علاقة له بالعذاب إطلاقاً. الذين يردون النار لا يتأثرون ولا بوهجها. يعني أيام بيجي مسؤول كبير بيحب يعمل زيارة للسجون، فيذهب إلى السجن، تفتح له الأبواب، يجلس في غرفة المدير العام، يأتيه الشراب البارد، يصور، يكرم، يبجل. إذا واحد كان داخل السجن كضيف كبير يزور السجن، يعد سجيناً؟ لا. الله عز وجل كما قلت قبل قليل أسماؤه الحسنى كلها محققة في الدنيا، لكن اسم العدل محقق جزئياً. فمن أجل أن يرى كل إنسان مصير الطغاة قال تعالى: وإن منكم إلا واردها، ليرى المؤمن دقيق مكانه في النار لو لم يكن مؤمناً، ليرى المؤمن هؤلاء الطغاة الذين ملأوا الأرض قتلاً وإذلالاً ما مصيرهم، ليتحقق اسم الله العدل. فهل الآية هي دقيقة جداً في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني كل بني البشر سيطلون على النار، الذين لم يستحقوها، الذين استحقوا الجنة سيطلون على النار ليروا مكانهم في النار لو لم يكونوا مؤمنين، وليروا مصير العصاة في النار، أي ليتحقق اسم الله العدل. ذلك بما قدمت أيديكم، اتخذت قرار إبادة

اتخذت قرار إعلان حرب على شعب آمن بدعوى أسلحة الدمار الشامل. لا في أسلحة دمار شامل ولا هم يحزنون، لكن في بترول. هؤلاء الذين أعلنوا الحرب على بلاد ضعيفة آمنة، قتلوا أهلها، شردوا 5 ملايين، أعاقوا 1,000,000 وقتلوا 1,000,000. هؤلاء الذين يبنون أمجادهم على أنقاض الشعوب، يبنون حريتهم على إذلال الشعوب، يبنون غناهم على إفقار الشعوب، هؤلاء طغاة الأرض. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة، ذلك هذا العذاب الشديد بما قدمت أيديكم. هذه قرارات اتخذتموها في الدنيا. دقق في هذه الآية: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. حدثني صديق قال لي: توفى والدي وكنت مكانه في تجارة الصوف، وأنا جاهل. قال لي سافر إلى مكان شراء الصوف، خطر في باله أنه إذا أعطى صاحب الصوف أوزان أقل من الحقيقة يكون ذكياً، فكل وزنة يطرح منها 5 كيلو 8 كيلو. هذا ما انتبه صاحب الصوف، لكن عنده حدس عام أنه هالكمية مثلاً ثمنها 30,000، قام وجد ثمنها 20,000، فهو بدوي. قال له: إن شاء الله تلقاها بصحتك. قال لي: ركبت هالسيارة، أنا طبعاً ما بعرف الله، قمت 10,000 من ثمنها أقل، أنا بصراع أرجع أعطيه فرق، مشكلة، يبقى ماشي مشكلة. قال لي: مشيت بصراع من مكان الصوف إلى مشارف دوما. قال لي: أخذت قرار. شو صار؟ قال لي: ما كملت هالقرار بذهني، وجدت نفسي وسط بركة من الدماء، السيارة قلبت والصوف تناثر وعبوات السمن فسدت، وأخذوه على المستشفى. فأنا سبحان الله الآية هي بشوفها مناسبة جدا: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. إياك أن تتخذ قرار في ظلم، إياك أن تتخذ قرار في ظلم. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أخواننا الكرام، ظلام صيغة مبالغة من ظالم. هلأ واحد ثبت خشبة بكرسي لمرة واحدة في حياته، نقول له ناجر. أما النجار من اتخذ النجارة حرفة. واحد ثبت زر بقميصه بإبرة، نقول له خائط. أما الخياط من اتخذ الخياطة حرفة. واحد ذبح دجاجة لمرة واحدة في حياته، نقول له جازر. أما الجزار من اتخذ هذه الحرفة مهنة له. في ظالم لمرة واحدة بالخطأ بالصواب. أما الظلام كثير الظلم، إلا أن صيغ المبالغة تأخذ منحيين: منح الكسرة ومنح شدة الفعل. إما ظلم لا يحتمل كبير جداً، أو ظلم 1,000,000 إنسان.
يعني إذا واحد غدر مشتري بخمس ملايين هذا ظلام، وإذا واحد غدر ألف مشتري كل واحد بمئة ليرة كمان ظلام. الأول ظلام بشدة الظلم، والثاني ظلام بتكرار الظلم. الله عز وجل قال وأن الله ليس بظلام للعبيد، يعني مهما يكن الظلم قليلا لو شمل كل العبيد لكان هذا العمل ظلم شديد، والذي أوقعه ظلام. الله عز وجل ينفي عن نفسه أن يكون ظلاما للعبيد. لذلك حينما نثبت صيغة المبالغة نثبت الصيغة غير المبالغ بها. إذا قلنا إنسان أكال، أكل كمية كبيرة جدا، هو أيضا آكل. إن أثبتنا صيغة المبالغة نثبت صيغة غير المبالغة، أما إذا نفينا صيغة المبالغة لا ننفي صيغة غير المبالغة. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما قال وأن الله ليس بظلام للعبيد ولو كان الظلم طفيفاً إذا شمل كل العباد يعد هذا ظلماً كبيراً، فالله عز وجل نفى عن ذاته العلية أن يكون ظالماً وظلاماً في الوقت نفسه، بل إن نفي الظلم عن الله جاء بآيات، ونفي الظلام جاء بآيات، لكن نفي صيغة المبالغة تغطي الصيغة غير المبالغة. نعم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولكن أيها الإخوة، يجب أن نعلم علم اليقين أنه أنت كائن محدود، ما تستطيع أن تثبت عدل الله بعقلك إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلم الله، هذا غير معقول. فلذلك الله عز وجل أخبرنا بالقرآن الكريم أنه لا يظلم، لا ظلم اليوم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وما كان ربك ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم. يعني آيات تصل إلى المئات تنفي عن الذات الإلهية أن يكون ظالماً أو ظلاماً، فيثبت عدل الله بإخبار الله عن ذاته العلية. أما ما يجري في الأرض هذا يحتاج إلى أن تقرأ سورة الكهف. لماذا خرقت السفينة؟ ولماذا قتل الغلام؟ ولماذا أنشأنا جداراً بلا مقابل؟ الأشياء التي لا يستوعبها عقلك قسها على ما في سورة الكهف. يعني سفينة وراء هذه السفينة ملك يغتصب كل سفينة عدواناً، يأخذ كل سفينة غصبة. أردت أن أعيبها لئلا تصادر، إذاً هذا في حق صاحب السفينة خير، أما في ظاهره شر. فكل قصة اضطربت في فهمها قصها على سورة الكهف، تجد أن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها حكيمة، وكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذه حقيقة دقيقة جداً، وفي حقيقة أخرى لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه،
والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي. أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات. وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي. تسوق بذكاء. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بناسبك. وموقعنا بنص عمان. اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
5: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكة مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكة مول. عابدين بكل بيت موجودين.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب

0: الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كيف

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل.

0: إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 0378-1010-25.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

مدى الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

0: مهددا.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد التاسع

0: عشر لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
1: سمارت باي،
0: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
0: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. كيف

0: هوم جبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
8: وين هالغيبة يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
8: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
9: بس أنا ما معي كاش.
8: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
9: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
8: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
10: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
11: فعلاً أطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
12: كل عظامي بتوجعني.
13: هاي وصفة طبية وسلامتك.
12: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
13: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة

0: طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
1: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 0371 1010 25.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعاب ترافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور محمد الزعبي مفتي العاصمة عمان. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييك أخي دكتور محمود، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد إن شاء الله.
0: اللهم آمين. حياكم الله فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201، 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك شيخنا؟ الله يكرمكم إن شاء الله.
0: حياكم الله، الحمد لله رب العالمين.
2: معك إياد وهدان، الله يكرمكم إن شاء الله. بحب في البداية أذكر بالصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: شيخ الله يكرمك، أنا موضوعي بالحلال وبالحرام، وحابب نصيحة من سيدنا الشيخ تاج راسنا على موضوع

0: بيشتروا الخبز، وللأمانة ثلثين الخبز بالحاويات إنه ناشف. هذا الموضوع قسما بالله يا شيخ إنه بيأرقني كثير
1: نعم
0: والله. واحد يعني عندنا الحارة للأمانة مش يعني تعرف السيارات اللي بتلم خبز للأمانة، الحكومة بجوز ترفع الخبز علينا بعد ما حكي هيك. الموضوع الخبز كثير بنكب، فإحنا بدنا نصيحة من سيدنا الشيخ، لأنه إذا عندكم مسموعة الله يكرمكم
1: جزاك الله
0: إنه
1: خير.
0: وبس كمان شغل الله
1: تفضل.
0: يكرمك. السؤال الثاني وهي النصيحة لوزارة التربية والتعليم، وهي للأمانة ما شاء الله مكسورة الخير، صار يأخذوا الكتب ويدوروهم، ولكن للأسف في بعض السلبيات لسه بيرموا الكتب للأسف في الحاويات بعيد عنكم الله يكرمكم، وهي مكتوب عليها ألفاظ ولفظ الجلالة، فالله يكرمكم. دعواكم لنا وللأردن الحبيب ولغزة ولسائر بلاد المسلمين. ربي
1: جزاك
0: يكرمكم
1: الله
0: شكرا.
1: خير أخ إياد، وتسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور، ونسأل الله أن يحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن ينصر أهلنا وإخواننا في غزة وفلسطين. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم،
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: بدي أسأل الشيخ سؤالان.
1: تفضل. السؤال الأول.
2: السؤال الأول بتحدث إنه عن التفرقة بين الأبناء، شو حكم إنه بنت إجت تكون الخامسة وعمرها 10 شهور والأب للآن ما مسكها ولا تواصل معها ولا عمل أي شيء تجاهها، بالمقابل جاء ولد من زوجته الأولى فكثير الدلال له، بس بدي أعرف شو هالحكم، وهل يجوز إنه أنا مو يعني باعتبار إنه مو قادرة إني أدعي له بالخير صراحة، فأنا ليل نهار عم بدعي عليه، فهل حكم علي أنا ذنب بهاي الشغلة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: السؤال الثاني إنه أنا عندي بداية خشونة وعمري 30 سنة، فأمرات بضطر إني أصلي وأنا جالسة ما أقدر أركع أو أسجد، هاي في عليها حكم لإلي؟
1: تصلي يعني الواقفة والركوع والسجود على الكرسي بسبب المرض؟ تسمع الإجابة.
2: مرات مرات مرات لا، يعني أصلي صلاة كاملة،
1: نعم تسمع
2: بس
1: الإجابة.
2: أمانة يا شيخ إنه الكلام الأول اللي حكيت، السؤال الأول بدي أحلل نفسي إنه أنا ما بنام، بضلني
1: أبشري.
2: أفكر إذا أنا بعمل إنه أنا بدعي دائما بحكي حسبنا الله ونعم الوكيل إنه حرام ولا لا؟
1: سؤالك واضح، وتسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
2: شكرا يا شيخ، شكرا، الله يطول بعمركم.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم، يعطيك العافية.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، عفاكم الله.
3: والله بدي اسال بالنسبه لحديث الرسول عليه الصلاه
1: صلى الله
3: والسلام
1: عليه وسلم،
3: انه علموهم على 7 واضربوهم على 10.
1: نعم.
3: الضرب كيف الضرب بكون؟ يعني الضرب كيف اليته بالضبط؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: شكرا لكم.
1: حياكم الله. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. نجيب عن هذه الاسئله ام ناخذ اتصال؟ ناخذ اتصال. الو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يجزاك خير. شيخ بدي أسألك، في عندي سؤال إذا سمحت.
1: تفضل.
4: شيخ بدي أشتري سيارة ثمنها 20,000 دينار.
1: نعم.
4: بدي أروح على شركة عشان هم يشتروها يبيعوني إياها.
1: نعم.
4: تمام. هسا هل إذا أنا عرفت سعرها على الكاش يعني حلال ولا حرام تصير هاي العملية؟
1: تعرف سعر هذه السلعة، السلعة أو السيارة، الكاش وأقساط. قبل العقد.
4: يعني انا بدي اشتريها ب20 وواحد بده يشتريها مثلا من نفس السعر ويبيعني اياها باغلى عشان ما يصير علي ذمم.
1: نعم تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: ان شاء الله.
1: حياكم الله. مجددا فضيله الدكتور محمد الزعبي، مفتي العاصمه عمان، اهلا ومرحبا بكم.
5: حياكم الله، بارك الله فيكم.
1: الاخ اياد يريد توجيه من فضيلتكم موضوع إلقاء النعم، وهو نتحدث عن الخبز في المهملات والنفايات، أهمية المحافظة على النعمة فضيلة الدكتور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وأودع فيهم العقول ليعرفوه وأسبغ

0: فيهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد طيب اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم وتهتدي، وحبيبنا أوصى فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمد.
1: اللهم صل على سيدنا
0: اللهم
1: محمد.
0: صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. أحييك أخي دكتور محمود، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة
0: يعني
1: الله
0: بالنسبة
1: وبركاته.
0: لسؤال الأخ إياد في البداية، يعني وزارة الأوقاف مشكورة، كانت خصصت خطبة الجمعة لهذا الأسبوع كان بعنوان الشكر على نعم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول ولئن شكرتم
1: لأزيدنكم.
0: لأزيدنكم، وبالشكر
1: النعم.
0: تدوم النعم، وعكس ذلك كفران النعمة سبب لزوالها وإذان بانتقالها وتحولها. ولذا الخبز والطعام هي من جملة النعم الواجب على المسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى على توفرها وعلى حصوله عليها. ولذا هذه النعم يوجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة. فكم من أناس لا يستطيعون أن يتحصلوا على هذه النعمة التي هي في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت. وبالتالي يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أولا أن لا يشتري إلا بقدر حاجته، حتى لا يزيد عن حاجته، فيكون مدعاة ذلك إلى إلقاء هذه ما فضل من طعام، ما فضل من شراب، من خبز، إلى القاذورات وإلى القمامة، أجلنا وأجلكم الله. والنبي صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم
1: عليه وسلم.
0: وجهنا إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان عليها من أذى. تخيل لقمة، فما بالك زي ما حكى الأخ السائل، يعني ممكن أحيانا كيلوات من الخبز
1: نعم.
0: توضع في القمامة، هذا أولا حرام، وهذا ثانيا إهدار للمال. والنبي صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم
1: وسلم.
0: نهى عن القيل والقال وعن إضاعة
1: المال.
0: المال، وهذا سبب من إضاعة المال. وبالتالي هذا الطعام الذي تضعه سواء كان خبز أو طعام
1: هو الحديث دكتور يطول،
0: نعم
1: أحيانا نلاحظ ونشاهد الأكياس كما هي مغلقة، كما شريت
0: نعم
1: ألقيت
0: صحيح
1: في
0: صحيح،
1: النفايات
0: وهذا يعني هذا كمان سوء تصرف، وهذا
1: من
0: حرام
1: شتى الأنواع دكتور.
0: شتى ما لذ وطاب من الطعام، بل بالعكس الأمر يفوق ذلك في المناسبات
1: وإذا
0: الاجتماعية،
1: أردنا أن نتحدث عن
0: الأعراس
1: المناسبات صحيح.
0: ومناسبات التخرج، يعني هناك يعني كميات كبيرة من فواضل الطعام تلقى في القاذورات والقمامة. ولذلك يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة، وأن نحافظ على هذه النعمة، وأن نصون هذه النعمة، لأن شكر هذه النعمة سبب لدوامها وزيادتها، وخلاف ذلك امتهان هذه النعمة وإضاعة المال سبب لإيش؟ للجحود هذه النعمة وسبب لزوالها. وإذا ما فضل عندك شيء من الطعام أو الشراب أو الخبز، فبإمكانك إن كان ولا بد وفضل من هذا شيء أن تتصدق به على الناس الذين يحتاجون إلى هذا.
1: وتوجيه آخر يريد من فضيلتكم أهمية يعني وضع الكتب والمجلات والصحف التي تحتوي على ذكر الجلالة وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الصحابة في الصناديق المخصصة لذلك، وعدم إلقائها في أيضا في المهملات.
0: لا شك أن هذا يندرج أيضا، هذا الحكم يندرج كذلك على الكتب التي تلقى أيضا في الشوارع وفي المكان الحاويات والقمامة. أولا أن هذه الكتب هي مكتوبة باللغة العربية، وهذه اللغة العربية هي لغة
1: القرآن.
0: القرآن، وهي محل احترام وتقدير، والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على هذه الكتب، وعدم وضعها سببا للامتهان والابتذال، ووضعها في أماكن قد تتنجس وقد يأتيها شيء من هذه القاذورات، وخاصة إذا كان في هذه الكتب أيضا آيات أو أحاديث أو اسم لفظ الجلالة أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن يحتاط لمثل ذلك، وأن يضع وضعها في الأماكن المخصصة. وهناك مبادرات يعني في وطننا الغالي على قلوبنا جميعا، يعني هناك مبادرات في كثير من المدن والمحافظات أنه يتم جمع هذه الكتب ويتم جمع هذه المصاحف التالفة الممزقة في مكان مخصص، ويتم التعامل معها وإعادة تدويرها بطريقة تحافظ على مكانة اللغة العربية وتحافظ على

0: الأشياء الموجودة في هذه الكتب. نعم.
1: جزاكم الله خير. التفرقة بين الأبناء في المعاملة فضيلة الدكتور، وهي تدعو كما أشارت تدعو على زوجها بسبب ذلك.
0: يعني نفرق بين الأمرين. أولا، التفرقة بين الأبناء محرمة شرعا، والأصل في المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله
0: عندما
1: عليه
0: قال:
1: وسلم.
0: اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. ويشتد الأمر حرمة إذا وصل الأمر إلى التفريق بين الجنس، بين الجنس كونه ذكر وبين
1: وأنثى.
0: الجنس كونه أنثى. هو يفضل هذا لكونه ذكر، ويفضل على أنها كونها إيش؟
1: نعم.
0: أنثى. وهذه عادة من عادات الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فهذه عادة جاهلية مقيتة نهى عنها الإسلام، بل إن الإسلام بين أن بالعكس، من وهبه الله أنثى كانت يعني بداية يهب لمن يشاء إناثا. قال العلماء: قدمها في ذكر دليل على مكانتها في التفضيل. فالأصل في المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعدل بين أبنائه، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم
1: عليه وسلم.
0: عندما قال، بما معناه أنه من رزقه الله 3 بنات فرباهن فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار. فقام رجل من الصحابة قال: يا رسول الله
1: صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: الله
1: وسلم.
0: عليه وسلم، أرأيت لو كان ثنتين، يعني عنده ثنتين، هو في حزة بباله أنه هالغنيمة وهالفرصة وهالجائزة تفوته. قالوا: لو عنده ثنتين. قال: كذلك لو عنده ثنتين فرباهن فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار. إلى أن وصل الحديث إلى
1: واحدة.
0: واحدة: من رباها وأحسن تربيتها كانت له سترا من النار. فهن المؤنسات البنات، فيجب على المسلم ألا يتصرف عادة الجاهلية، بل البنت نعمة والولد نعمة، ويتذكر أنه غيره محروم من هذه النعمة، مستعد يدفع مئات الألوف من أجل أن يرزقه الله بذكر أو
1: أنثى.
0: بأنثى. فما بالك أنت هذه النعمة ربنا ساقها إليك، فأنت تعامل الأنثى معاملة سيئة، هذا من باب أيضا كفران
1: النعمة.
0: النعمة التي تحدثنا عنها. نعم.
1: وبالنسبة للدعاء بسبب
0: بالنسبة
1: هذا
0: للدعاء، لا،
1: التصرف
0: احنا المسلم
1: بماذا
0: لا
1: تنصحه؟
0: يكون طعانا ولا لعانا، ولا يكون يعني يدعو على الناس بالشر، لكن احنا بننصحها انها تدعو له بالهداية، تسأل الله عز وجل انه يهديه، تحبب قلبه بالإناث، تبين له موقف الدين الإسلامي من عدم التفرقة بين الذكر والأنثى. اما ان تدعو عليه فهذا لا يجوز، وانما المسلم من عادته ومن سنة النبي صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم
1: عليه وسلم.
0: أن ندعو له بالهداية والرشاد والتوفيق.
1: جزاكم الله خير. الصلاة على الكرسي بسبب المرض.
0: يعني هذا يعني السؤال يتكرر كثيرا. قلنا أنه الإنسان إذا كان يقدر على القيام، يقدر على القيام ويقدر على الركوع ويقدر على الجلوس والتشهد، فلا يجوز له أن يستخدم الكرسي إذا كان صحيحا معافى. لكن إذا كان الإنسان ربما يكون مريض لا يستطيع أن يصلي واقفا، فيجوز له أن يصلي على الكرسي. أحيانا يستطيع أن يصلي واقفا، لكن لا يستطيع أن إيش؟
1: الركوع أو
0: الركوع أو
1: السجود.
0: السجود. فنقول له: تأتي بما استطعت وأنت قائم من تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وسورة قصيرة إن استطعت، ثم بعد ذلك تجلس على الكرسي. فأنت تصلي الصلاة بصورة طبيعية ما استطعت، لكن إن اضطررت وكانت مريضا ولا تستطيع أن تأتي بأي ركن من أركان الصلاة، فيجوز لك أن تصلي على الكرسي لإتاء بهذا الركن الذي عجزت عنه.
1: جزاكم الله خير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالصلاة: واضربوهم عليها وهم أبناء 10. نوع هذا الضرب أو كيفية هذا الضرب،
0: يعني
1: وما المقصود بهذا
0: لا
1: الضرب؟
0: شك أخي دكتور محمود أن التوجيه النبوي الشريف هو لا يقصد الإيذاء ولا يقصد إيقاع الألم، وإنما التوجيه النبوي في هذا الحديث يقصد التوجيه ويقصد التربية. ولذا قال العلماء أنه يشترط أولا أن يكون الضرب بعد السن العاشرة، يعني مش قبل هيك. أيضا قالوا يشترط أن يتجنب الوجه، لأن الوجه موطن إيش؟
1: تكريم.
0: موطن التكريم. أيضا قالوا يجب أن يكون هذا الضرب غير مبرح، غير مؤثر، غير جارح، وإنما القصد من هذا الضرب هو التنبيه والتربية. ولذا، لكن أنا أقول للأخ السائل ولغيره، قبل أن نبدأ بهذا نبدأ بأسلوب التوعية، نبدأ بأسلوب يعني ممكن هدية بسيطة، ممكن غراء برحلة هنا أو هناك،
1: تحفيز،
0: تحفيز، نحفز هذا الطفل قبل أن نلجأ.
1: لذلك وحديث النبي علمهم أبناء 7.
0: أبناء 7 وأعطاك 3 سنوات.

0: يعني انك انت تحفزه قبل ان تصل الى هذه المرحله. نعم
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، بيان السعر بالنسبة للسلعة، شراء السلعة أقساط وكاش.
0: نحن قلنا العقد لا يسمى عقدا أخي دكتور محمود إلا إذا تم إيجاب وقبول، أما إذا ما زلنا في فترة أو في
1: تفاوض.
0: مرحلة التفاوض أو في مرحلة عرض السعر فهذا من ناحية شرعية لا يسمى عقدا. وبالتالي وبناء على هذا التأصيل أنا الآن أريد أو أرغب بشراء سلعة، فإذا تم عرض هذه السلعة علي كاش بكذا وهذه السلعة أقساط بكذا، لم يتم الآن العقد بل هي مجرد عرض سعر. الآن أنا حسب ظروفي المادية وحسب إمكانياتي بقرر إما إني أنا أشتري هذه السلعة أقساطا وإما أن أشتري هذه السلعة كاش. فالآن العقد الذي تم اختياره هو العقد الملزم للطرفين. الآن إذا أنا ظروفي قادر على دفع ثمن هذه السلعة كاش، أنا بكون قد اشتريت هذه السلعة بماذا؟
1: كاش
0: كاش بالمئة دينار اللي قال لي ثمنها كاش 100 دينار. فإذا كان ظروفي لا تسمح وقال لي هاي أقساط 120، إذا العقد توجه وانصرف إلى شراء هذه السلعة
1: أقساط
0: أقساط ب 120 دينار. وبالتالي هو ليس كما يشاع أن هذه بيعتان في بيعة، ليس كذلك، بل إن العقد انصرف إلى بيعة واحدة وإلى عقد واحد، إما كاش وإما أقساط. نعم
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: قبل عدة أيام بس تحدثت عن التنكيس.
1: نعم.
2: والله بس توضيح أكثر، أنا ما فهمتوش مضبوط. يعني هلا في الركعة الأولى بقدر أقرأ سورة الإخلاص، ثم في الركعة الثانية بقرأ شيء من جاسم، ثم من الثالثة بجي بسورة الناس، ولا لازم الترتيب؟ يعني
1: أبشر، تسمع الإجابة إن شاء الله وتسمع
2: طيب،
1: توضيح.
2: لو في نفس الركعة قرأت سورتين لازم برضه يكون في ترتيب؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، سجود السهو في الشافعية بعد السجود الأخير بسلم عن اليمين ثم بركع ثم بسجد؟
1: نعم، تسمع الإجابة.
2: تفصيل بس سجود السهو وشو اللي بيتقال، هل هو في نية في الشنية؟ شكرا.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. 47 47 201، 47 47 202 هاتفاء البرنامج. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: حياكم الله.
3: حياك. بدنا سيدي نسأل عن صلاة الوتر، نصليها زي المغرب ثلاثة مع بعض ولا فرداوي لحال؟ الأخيرة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: أشكرك.
1: حياكم الله. فتاوى على، والسلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
4: بنوجه سؤال لفضيلته.
1: تفضل.
4: سؤال لفضيلته.
1: سمعنا من خلال الهاتف في صدى للصوت.
4: إذا المسبوق كان أدرك الركعة وكبر تكبيرة الإحرام وما كبر في تكبيرة الانتقال، هل تكون صلاته صحيحة؟
1: فقط يعني كبر تكبيرة الإحرام؟
4: نعم، وما كبر للانتقال
1: تكبيرة
4: للركعة.
1: الانتقال. تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية أخوي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: الله يسلمك ويعطيك الصحة والعافية أنت وشيخك الفضيل إن شاء الله.
1: الله يسلمك.
5: الله يسلمك. بدي أسأل عن نظام البيع والشراء في الأسهم اللي موجود الآن حاليا في البنك الإسلامي الأردني، هل هو يعني حلال أم حرام بس؟ السلام عليكم.
1: طيب، عليكم السلام. تسمع توجيه عام إن شاء الله من فضيلة الدكتور. معنا اتصال أخير. إذا معنا اتصال أخير، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: شيخ أنا بدي أسأل هلا، قبل شوي جيت بدي أصلي، تمام؟
1: نعم.
6: يعني لفيت على جوامع عمان كلها عشان ألاقي جامع فاتح، ما في جوامع فاتحة. طب الواحد بيتوضى بده يعني بده يظبط عمره عشان يصلي يعني عفوا هاي مساجد لربنا يعني مفروض ما تتسكر.

0: بدي أعرف
1: هو
0: إنه
1: موضوع إداري أخي الكريم، موضوع إداري
0: من
1: وتنظيمي
0: يدخل جوانا.
1: في المساجد يعني المطروقة، فموجودة لا تغلق.
0: لا والله شيخ أنا لفيت كثير يعني عشان بدي أسأل الدور، يعني أنا ما
1: الله
0: لحقت
1: يتقبل. نعم
0: جماعة منا جميعا يا رب، أنا ما لحقت جماعة، فإنه بدي أسأل لي يعني ما لقيت جامع يعني أسأل
1: طيب، تسمع
0: أطلب.
1: توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور، إن شاء الله تكون يعني من المقيمين للصلاة. حياكم الله مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله، بارك الله فيكم.
1: الأخ يريد توضيح منكم التنكيس في القراءة أثناء الصلاة.
2: يعني هذا السؤال كذلك يعني تعرضنا إليه سابقا. إذا وقع في صورة واحدة، التنكيس في الصلاة إذا وقع في صورة واحدة فهو حرام، يعني أن تبدأ من آخر الصورة ثم تعود فهذا حرام. أما إذا وقع في السور، يعني تبدأ بصورة الناس ثم تأتي بصورة الفلق أو العلق أو أي صورة أخرى، فهذا مكروه عند الشافعية. أما في غير ذلك، إذا كان على سبيل الذكر، أنت قاعد مش على سبيل التلاوة، على سبيل الدعاء وعلى سبيل الذكر، فهذا لا شيء فيه، والله تعالى أعلم. نعم.
1: طب هو أيضا إذا سمحت دكتور، يعني أشار القراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة، يعني الآن بعد الفاتحة قرأ الإخلاص ثم قرأ مثلا الفلق أو
2: احنا قلنا التنكيس بين السور هو مكروه، يعني لا يبطل الصلاة وليس حراما، لكن التنكيس في نفس السورة هو هذا المحرم.
1: في نفس السورة
2: نعم
1: فقط.
2: نعم صحيح.
1: جزاكم الله خير. سجود السهو، مكان سجود السهو
2: سجود
1: قبل
2: السهو
1: التسليم أو السلام أم بعد؟
2: عند السادة الشافعية هو قبل السلام. عند السادة الشافعية سجود السهو يكون قبل السلام. وسائل ماذا يقول فيه؟ يقول ما يقول في السجود العادي، سبحان ربي
1: الأعلى.
2: الأعلى. نعم.
1: صلاة الوتر 3 أم 1؟
2: هي
1: كيفية
2: واحدة
1: أو الصفة؟
2: وثلاث
1: نعم
2: وخمسة، نعم يجوز، لكن كيفية أداء هذه الصلاة، صلاة الوتر تؤدى بثلاث كيفيات، إما أن نصليها دفعة واحدة بدون
1: جلوس واحد.
2: جلوس واحد، بدون الجلوس الأوسط، وإما أن نصليها كالمغرب بجلوسين، يعني بعد الركعة الثانية جلوس أوسط ثم بعد ذلك الجلوس الأخير، وإما أن نصليها ركعتين وركعة.
1: وركعة
2: نعم، فهذه كل
1: ثلاث
2: الصور،
1: صور.
2: هذه الصور كلها جائزة وواردة. نعم.
1: جزاكم الله خير. حكم تكبيرة الانتقال، الآن هو يقول يعني كبر تكبيرة الإحرام ولم يكبر تكبيرة الانتقال.
2: وهذه نقطة مهمة، أشكر الأخ السائل مشان ننبه المصلين وخاصة المسبوق.
1: نعم.
2: المسبوق يكون حريص، وخاصة إذا أدرك الإمام في الركوع يكون حريص على إدراك الإمام في الركوع، فيهوي إلى الركوع ثم يقول الله أكبر. الأصل في تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة أن تأتي بها وأنت إيش؟ وأنت قائما. فإذا جاء بتكبيرة الإحرام فعلا وهو قائم ثم بعد ذلك نسي تكبيرة الانتقال فصلاته صحيحة ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه منكم، هو يعني المواضيع هاي دكتور العقد، لكن توجيه بيع وشراء الأسهم.
2: يعني بيع وشراء الأسهم هذه من المعاملات اللي موجودة في البنوك الإسلامية، والبنوك الإسلامية لديها هيئة رقابة شرعية مختصة تنظر في هذه القضايا، وبالتالي تصدر الفتاوى بناء عليها. ونحن في دائرة الإفتاء العام أي عقد ممكن يأتينا ننظر في مدى شرعيته، وإذا كانت ثمة ملاحظات نزود الجهة المختصة بهذه الملاحظات، لكن كفكرة عامة هناك أي بنك إسلامي لديه هيئة رقابة شرعية، وهذه الهيئة مخولة بإصدار الفتاوى لجميع المعاملات التي تصدر عن هذه البنوك الإسلامية.
1: جزاكم الله خير. إذا عندكم توجيه فضيلة الدكتور موضوع إغلاق المساجد، طبعا هو موضوع تنظيمي وإداري، متى تفتح ومتى
2: لا
1: تغلق؟
2: شك،
1: لأنها أيضا بيوت الله
2: نعم
1: أيضا
2: تسرق ويتم الاعتداء
1: يجب
2: عليها.
1: المحافظة عليها
2: نعم
1: لأنها
2: صحيح.
1: بيوت الله. نعم
2: نعم هذا زي ما تفضلت، هذا تنظيم إداري وهي معنية فيها وزارة الأوقاف، وهي يعني تقوم على رعاية المساجد وتختار من القرارات والأوقات ما يناسب رعاية هذه المساجد. وأنا وأنت تعرف الدكتور محمد أنه أغلب المساجد يعني في مسجد رئيسي وفي يعني
1: في الأحياء السكنية
2: في يعني في فسحة، لا في بكون
1: ساحات
2: عمارات ساحات،
1: ساحات نعم
2: فبترك الإمام، هذه ممكن لواحد اثنين

يأتون يعني مسبوقين متأخرين ممكن أن يؤدي الصلاة في باحة المسجد وفي ساحة المسجد. أما أن نبقي جميع المساجد أخي مفتوحة والكدنشنات شغالة والإضاءة ومشاكل هذا يترتب عليه يعني أعباء مالية كثيرة، ولربما أيضا ممكن هناك في اعتداء، بعض الناس لا سمح الله يعتدي على بيوت الله سبحانه وتعالى.

0: أزمة هيك وصلاة الجمعة
1: نعم
0: صلينا قدام الإمام.
1: تعديت تجاوزت حدود الإمام.
0: اليوم
1: طيب
0: قدام كان صلاتي قدام الإمام، يعني برا المسجد النبوي بس كان قدام الإمام.
1: السؤال الثاني،
0: السؤال الثاني، أصل ما بيصلي بيتغسل وبتصلي عليه ولا لا؟ وبندفن في مقابل المسلمين ولا لا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك. فتاوى الله، والسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة
2: كيف
1: الله.
2: حالك شيخ؟ شو اخبارك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: شيخ السؤال اذا سمحت، في لي ابن عمره 12 سنة، بوكل بيده اليسار وكذا، وحكيت معه مرة ومرتين وثلاث، بس الولد يعني ما بتجاوب، يعني بس بوكل بيده اليسار، فأنا بالوقت الحالي تركته، هل أنا آثم؟
1: كل أعماله بإيده باليد اليسرى أم فقط الأكل؟
2: هو
1: طعام.
2: شمالي. نعم، هو شمالي، فحتى الأكل يعني أنا كثير يعني بحكي له نأكل باليمين، فهو ما بيقدر، يعني ما بيسيطر على اللقمة، ما بيسيطر على الأكل،
1: تسلم.
2: وكتابته باليد اليسار وكذا. وفي سؤال ثاني إذا سمحت،
1: نعم
2: هسه لو في واحد يعني مدير بشغل، تمام،
1: نعم
2: وهو ما بيجي على موقعه أو ما بيجي على مكانه، هل هو آثم تمام برضه إذا سمحت؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: خلاص شكرا.
1: فتاوى الله، والسلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية سيدي الشيخ، كيف حالك؟
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: سؤالي للشيخ بعد إذنك، لحضرة المفتي.
1: تفضل.
3: في معي مال للزكاة،
1: نعم.
3: طلعت منه جزء، يعني قبل ما يحول عليه الحول قبل فترة من زمن، يعني هلا بدي أنا أطلع الزكاة إن شاء الله خلال يومين ثلاث. المبلغ اللي طلعته بحسبه مع المبلغ الإجمالي ولا بخصمه من المبلغ الإجمالي؟
1: يعني انت المبلغ اللي المال المال اللي عندك ما بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول.
3: نعم مظبوط،
1: نعم.
3: طلعت منه مبلغ قبل فترة.
1: تعجيل. نعم التعجيل.
3: نعم
4: طلعت
3: تعجيل.
4: منه بصفة
1: جزء.
4: بصفة الزكاة صح؟
3: نعم بصفة الزكاة. نعم.
4: تمام ماشي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: المبلغ يحسب.
1: في عندك استفسار ثاني؟
3: سؤال نفس السؤال عن بخصوص الزكاة. حس أنا فيه الراتب تبعي موجود معي الآن حاليا.
1: نعم.
3: بس بصرفه، هذا خلال الشهر بصرفه يعني. فهل يحسب من الزكاة أم لا يا سيدي الشيخ؟
1: طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
1: حياكم الله. نكتفي أم نأخذ الاتصال؟ معنا اتصال. ألو. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية سيدي الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: كيف الحال؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
5: إذا تكرمت سؤال.
1: تفضل.
5: هالساعة أنا معاي سيارة وأخذت سريع سيدي، وتجنبني بعيد منك حيوان ولا قط ولا كلب بعيد من السامعين. في الحالة هاي أمشي دغري أظلي ماشي عليه ولا أوقف؟ مع أنه إذا وقفت راح يسبب أضرار للي وراي. جزاكم الله خير.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله وبارك الله فيكم.
1: حكم صلاة من تجاوز حدود الإمام دكتور؟
4: يعني إذا تجاوز المأموم الإمام فإن صلاته تبطل إذا كان في نفس جهة الإمام، إذا كان من نفس جهة الإمام فصلاته تبطل إذا تقدم على الإمام، لكن إذا صلى خاصة في صلاة الحرم المكي إذا صلى في غير جهة الإمام فأحيانا يتقدم على الإمام فصلاته صحيحة إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. التفريق فضيلة الدكتور بين من ترك الصلاة، ترك الصلاة جاحدا و يعني كسلا وتهاونا.
4: يعني بداية الإنسان لما يموت نسأل الله عز وجل له الرحمة. أنا أقول للأخ السائل هل لا شققت عن قلبه؟ يعني الأمر متروك لمن؟ متروك لله سبحانه وتعالى. فالأصل أن تارك الصلاة الأصل أنه مسلم، لكن العلماء قالوا يفرق بين أمرين، بين من ترك الصلاة جحودا وتكاسلا فهذا مؤمن عاصي، وبالتالي يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، وندعو الله سبحانه وتعالى له بالرحمة والمغفرة. وإما إن

0: وأما إن
1: تكاسلا
0: تركت
1: وتهاونا.
0: وتهاونا، أما إذا تركها جحودا ونكرانا فهذا كفر يخرج من الملة. لكن إحنا بصورة عامة الإنسان اللي ترك الصلاة لا يصل إلى هذه الدرجة، يعني لا يبوح بجحود ونكران الصلاة، وبالتالي لا نخلق فتنة بين الناس، والله نصلي عليه ولا ما نصليش عليه. لا،
1: يدفن، لا
0: إن
1: يدفن، يغسل،
0: الظاهر، إن الظاهر إحنا نصلي عليه ويكفن ويدفن
1: كفن.
0: في كفن ويصلى ويدفن في مقابر المسلمين، وندعو الله عز وجل له بالمغفرة
1: آمين، نسأل الله الرحمة لجميع موتى المسلمين.
0: المسلمين. نعم،
1: حكم تناول الطعام والشراب باليد اليسرى.
0: يعني الأصل النبي من السنة يستحب الإنسان تيامن، وهذه سنة من سنن النبي صلى الله
1: صلى الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم،
1: وسلم.
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيامن في كل شيء إلا في قضية الدخول إلى الحمام، فبكون الأمر معكوس.
1: بالعكس.
0: فنقول للأخ السائل، أنت يعني احرص على أن يلتزم ولدك بهذه السنة النبوية الشريفة. النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله
0: عندما
1: عليه وسلم.
0: وجد غلام تطيش يده في الصحيفة قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك
1: كل مما يليك.
0: وكل مما يليك. فما أحوجنا أن نربي أبناءنا على هذه السنة المستحبة النبوية، ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ويستخدم معه عدة أساليب، يعني مش قضية الأمر فقط، التحفيز أحيانا قد يكون وسيلة من وسائل التحفيز وتغيير السلوك وتغيير هذا
1: والتعليم
0: التصرف
1: أيضا دكتور،
0: والتعليم. نعم،
1: جزاكم الله خير. موظف مقصر في عمله، نريد توجيه منكم إذا كان موظف مقصر في عمله.
0: يعني شوف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل. وأنت الآن موظف عام أو موظف في شركة خاصة، أنت محتبس لهذا العمل، وأنت تتقاضى مقابل هذا العمل أجر. ما دام أنك تتقاضى مقابل هذا العمل أجر، فيجب عليك أن تتقي الله في هذا العمل، ويجب عليك أن تقوم بالواجبات الموكولة إليك في هذا العمل على أكمل وجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عمل أحدكم عملا
1: فليتقن.
0: فليتقنه. يعني مش بس مجرد أنك تؤدي العمل، لا، أن تكون حريص كل الحرص، وهذا واجب من الواجبات التي تؤجر عليها، وخلاف ذلك لا سمح الله تأثم وتكون مقصر، وتكون يعني أدخلت إلى جزء من راتبك وجزء من الطعام والشراب الذي تشتريه من هذا الدخل، إذا أنت لم تؤدي العمل على أكمل وجه، وأنت بت غاشا في وظيفتك، ولم تقم بالواجبات التي كلفت بها حسب يعني ما يسمى الآن ضمن التنظيم الإداري الوصف الوظيفي. هناك أي موظف يتم وضع وصف وظيفي، ما هي المهام المطلوبة منك القيام بها. عندك كمان قضية مهمة جدا أخي دكتور محمود، اللي هو وقت الدوام من كذا لكذا، فأنت إذا تأخرت، إن لم تكتب مغادرة شخصية، خليت حالك ما حدا شايفك، واعتبرت حالك كأنك جاي من 8:30 وانت جاي على 10، هذا كمان حرام. فيجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. والعقد شريعة إيش؟
1: متعاقدين.
0: والعقد شريعة المتعاقدين، وهذا الوطن أمانة في رقبة كل واحد فينا، وكل واحد فينا على ثغرة من ثغور هذا الوطن. وانت في هذه الوظيفة انت لازم تأدي الخدمة لمتلقيها على أكمل إيش؟ على أكمل وجه، والله تعالى أعلم، حتى
1: جزاكم الله
0: تكون
1: خير.
0: هذه العبادة، هذا العمل عبادة تتقرب به إلى
1: وتؤجر
0: الله
1: على ذلك.
0: وتؤجر على ذلك. يعني أنا بقول كثير أحيانا بقول للموظفين، يعني إحنا أحيانا بجوز معناش مال نزكيه، بس أنت بعملك الآن زكي عملك، زكي راتبك، تستقبل مواطن، تستقبل مراجع، بجوز الوقت صحيح متأخر، ظل 5 دقائق على الدوام. بعض الناس بتسكر إجازتها قبل نص ساعة أو ساعة من الدوام، هذا حرام ما بصير. فبقول له لو تأخرت معه شوي كمل معاملته. هذا الإنسان بجوز حتى وصلك جزء بده
1: صحيح،
0: طلب مغادرة من مدير ومواصلات، أبصر قديش
1: ساعات
0: دفع
1: حتى وصل.
0: حتى
1: صحيح،
0: وصل. فأنت اتق الله سبحانه وتعالى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما
1: ما يحب
0: يحبه.
1: لنفسه.
0: زي ما أنت بتحب يعاملوك في مؤسسة ثانية، عامل الناس اللي بتيجي في مؤسستك بالصورة اللي بتحب الناس يعاملوك فيها.
1: جزاكم الله خير على هذا التوجيه. حكم تعجيل الزكاة بحيث يعني ما يصل إلى الحول إلا وقد قام بدفعها.
0: يعني تعجيل الزكاة، يعني عندنا مصطلحين، في تأخير وفي تعجيل. تأخير الزكاة إني أنا أخرج جزء أو كل زكاتي قبل حلول الحول، فهذا جائز، بل بالعكس يعني أحيانا يكون فيه تفريج للناس. يعني أنا بدل ما أجل زكاتي لرمضان على فضلها ومكانها

0: كانتها. لكن الآن أنا بجوز أتعرض أنه إنسان بأمس الحاجة إلى مبلغ من المال أفرج عليه. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. فيجوز تعجيل الزكاة. أما تأخير الزكاة إذا الحول عندي بشهر رمضان ما بصير أأخر الزكاة إلى ما بعد رمضان، لأنه الآن وجب حق الفقير في مالي اللي هو مقدار الزكاة صار حق للفقير، فيجب علي أن أبادر إلى إخراج هذا الحق الذي أوجبه الله عز وجل في مالي للمحتاجين الأصناف الثمانية التي ذكرهم. لكن سؤال الأخ بيقول لك أنا نفرض أني مثلا علي 10,000 زكاة، خلال السنة زكيت 2,000، هذول 2,000 اللي أنا أخرجتهم بنحسبن مع رأس المال ولا ما بنحسبن؟ لا، الصحيح أنه بنحسبن. يعني الزكاة، أنت الزكاة هي تحسب. أنت كيف بدك تعرف قديش عليك زكاة الآن؟ بدك تقول أنا معي 100,000، قديش علي زكاة عليهم مثلا؟ كل 1,000 مثلا 25 دينار، إذن 2,500 مثلا. إذن معناته أنت بتحسب الزكاة قديش طلع عليك مثلا 2,500، خلال السنة طلعت 500 دينار، طلعت 1,000 دينار، بصير مقاصة 2,500 ناقص 500 بضل 2,000، 2,500 ناقص 1,000 طلعت بضل 1,500 وهكذا.
1: جزاكم الخير. كيفية حساب الراتب؟ الراتب يضاف إلى المبلغ؟
0: يعني احنا كما قلنا من شروط وجوب الزكاة لازم المال يحول عليه الحول ويبلغ النصاب. الراتب عماله بيجي ومستهلك، لكن إذا بتدخر جزء منه إلى فلوسك الثانية فهي بتجمعها مع الأشياء المدخرة تجمعها. يعني أنت إحنا بدناش كل مال تجعله حول، لكن أنت مجموع مالك المدخر تجعل له حول.
1: مجموع المال إذا بلغ النصاب
0: وحال عليه حول تجب فيه الزكاة.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية. دهس الحيوانات يعني أجلكم الله
0: يعني
1: غير متعمد، هل يأثم في ذلك؟
0: بداية أخي دكتور محمود، احنا نتوجه من هاي الإذاعة المباركة إلى أنه الإنسان يلتزم بالسرعة المقررة. هاي السرعة المقررة بعون الله كفيلة أنه الإنسان يتلاشى أي خطر ممكن يتعرض إله، سواء كان إنسان
1: أثناء القيادة
0: إنسان أو حيوان أو بهيمة أو ما شاكل ده. لكن الإنسان مع التزامه ربما يتعرض لمثل هذا الموقف. فإن كان هناك وسيلة أو سبيل إلى عدم تعريض الحيوان هذا للأذى دون أن يترتب على ذلك أذى أو تدمير أو أكبر، يعني الضرر الأصغر يزال بمقابل تلافي الضرر إيش الأكبر. فأنت أولا لا تقصد لا سمح الله دعس هذا الحيوان، لكن إذا ترتب على أنك تضرب بريك مفاجئ واللي خلفك ممكن يدخل فيك أو يضرب سيارة أو يضرب بني آدم، فهذا لا شك أنه أنت ما دام مش قاصد ولم تتعمد ذلك فهذا يغتفر إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. فيما تبقى من وقت أخوة الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك فيك يا سيدي. بدي أسأل فضيلة الدكتور.
1: تفضل.
2: أنا دكتور، أنا بشتغل بالخياطة.
1: نعم.
2: بشتغل بالخياطة. أنا يعني تعاملي مع سيدات كثير.
1: نعم.
2: هسا أنا يعني تجيني مثلا فستان بدها تقصره في إشي، في عري، في شغلة من هالنوع، أنا بعمل لها إياه، عرفت كيف يعني، وبتاخذه. بس أنا بنية إنه أنا بدي أترزق أشتغل، هل بنوبني إثم إنه أنا لو بعرف إنها يبدأ تلبسه في مكان عام أو إشي من هالنوع؟
1: نعم هيك تسمع
2: هيك
1: واضح.
2: هيك دكتور، الله يبارك. نعم. فيك. الله يبارك فيك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ممكن استفساري لو سمحت يا شيخ؟
1: حياكم الله، تفضل.
3: بدي اسال سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام لما عليه السلام. تكون بطن سيدتنا مريم تكون كامل لما ربنا خلقه؟ واستفسار ثاني لو سمحت.
1: نعم.
3: لما المأموم الشيخ يقرا الفاتحه جهرا،
1: نعم،
3: ونقول امين مباشره، نقول امين وراها ولا بعد الشيخ بعد ما يقول امين؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: سيدنا الشيخ، حاب أسأل والله عن كفارة اليمين، وين في قنوات أقدر

0: مثلا أطلعها لو سمحت.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: الله يبارك فيكم.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخي الكريم.
2: الله يكرمك، بدنا توجيه من فضيلة المفتي بخصوص محلات الأراجيل بتبيع دفاتر الأوتومان، يعني سابقا كانت تستخدم للختيارية، الآن بيستخدموها الشباب لشغلات الأمانة مش منيحة.
1: نعم،
2: الله يبارك فيك.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتف البرنامج. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
3: دكتور، في عندي سؤال بس يعني ذو شقين.
1: تفضل.
3: سؤال. ألو.
1: تفضل تفضل، سامعينك.
3: أنا عندي أرض فلحته وطلع حب الحب، بعته في نقد. الآن بالنسبة للزكاة، هل أخرجها بنصاب الحب 10% أم بنصاب النقود 2.5%؟
1: نعم. السؤال الثاني أو الاستفسار الثاني؟
3: لا، هذا السؤال هو شقين. هذا السؤال، يعني هل هو
1: نقد أم الزرع؟ نعم.
3: حب 10% أم نصاب النقد اللي بدأ
1: بعد البيع؟ بعد البيع. نعم.
3: 2.5%.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. نأخذ الاتصال الأخير. ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أنا حكيت معك قبل شوي بالنسبة لكفارة اليمين.
1: نعم
0: سيدي، أنا اتصلت تلفون مع الإفتاء، حكولي من 10 إلى 12 دينار. المشكلة مش بالفلوس عمي، المشكلة فضيلة الشيخ أنا ما أعرف ناس مساكين، 10 مساكين.
1: إحنا لسه ما أجبنا أصلا.
4: إن شاء الله
1: الآن تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الدكتور.
0: أظلني على الخط؟
1: لا لا، اسمعنا من خلال الهاتف الآن، نجيبك إن شاء الله. أبشر.
0: أنا والله حابب بس أعرف في قنوات.
1: طيب أبشر.
4: نحن في دائرة الإفتاء العام، نفس دائرة الإفتاء العام، نحن نتشرف بالإشراف على وقفية خير الأردن. هذه الوقفية خير الأردن مخصصة للأسر الفقيرة، ويتم دفع الكفارات إن أحببت أو أردت إلى هذه الوقفية، ويمكن لك أن تقوم بالدفع الإلكتروني يعني عن طريق خدمة كليك. نعم. أيضا في صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يستقبل مثل هذه الكفارات، ويمكن لك أن تؤدي هذه الكفارة إما عند وقفية خير الأردن أو صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف.
0: وقفية خير الأردن فيها.
4: نعم.
0: كليك يعني.
4: فيها كليك. فيها كليك. نعم.
1: حياكم الله أخي الكريم.
4: يعني لو تدخل على النت واكتب وقفية خير الأردن تجد
1: موجود
4: رقم
1: الأرقام،
4: ويمكن أنك تحول هذه الكفارة على الكليك هذا. نعم.
0: أما المبلغ مش معروف كم بيكونوا كاتبين ولا
1: لا؟
4: المبلغ هو الكفارة اليمين هو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. احنا في دائرة الإفتاء العام نقول الحد الأدنى لكفارة اليمين هي 10 دنانير، ومن زاد الله في حسناته.
1: واضح أخي الكريم؟ الحد الأدنى 10 دنانير.
0: نعم نعم. ومن زاد
4: زاد الله
1: زيادة
4: في
1: الأجر
4: حسناته. يعني أنت حسب مقدرتك المالية، لو بدك تطعم 10 مساكين كم بكلفوك حسب قدرتك المالية. الحد الأدنى 10 دنانير، ومن زاد الله في حسناته.
0: وقفية خير الأردن.
1: حياكم
4: وقفية
1: الله أخي
4: خير
1: الكريم.
4: الأردن. نعم.
0: الله يجزيك كل خير.
1: حياكم الله أخي الكريم. نعود إخوة الكرام للإجابة عن هذه الأسئلة. فضيلة الدكتور، يعني الخياط يعني هو مشكور من باب الحرص، الآن بالنسبة لي هو يقوم بعمله. الآن بالنسبة للمرأة إذا خرجت يعني لأماكن مثلا عامة أو للأماكن المخصصة لها دكتور، هو يأثم في ذلك أو مسؤول عن ذلك هو؟
4: يعني ابتداء نحن منقول لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم، فأنت الأصل أنك تمارس عملك ضمن الضوابط الشرعية، ولا تسأل عن قد تعمل هذا الفستان.

0: لزوجها، قد تعمل هذا الفستان لمحارمها، فأنا هل شققت عن قلبه؟ فالأصل أنه هذا عمل مباح ضمن الضوابط الشرعية، أنه ما فيش اختلاط ضمن الضوابط الشرعية، ما في كشف عورات إذا علم أن في ذلك يؤدي أنه ممكن تلبس هذا اللباس في الأماكن العامة وتكشف عوراتها، فهذا يكون من باب التعاون على المنكر الذي نهي المسلم عن القيام به. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: جزاكم الله خير. آمين. بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية متى يقولها؟
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من أسباب يعني مغفرة الذنوب أنه الإنسان إذا وافق تأمينه تأمين الإمام، يعني الملائكة، إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة. فالإمام مجرد ما يقول آمين يقول المؤذن أو المأموم يقول آمين إن شاء الله.
1: كفارة اليمين أجابت فضيلة الدكتور. زكاة الزروع كيفية
0: نعم،
1: إخراجها؟
0: أشكرك. خاصة الآن بيسأل الناس عن زكاة الزيتون الذي نفتي به في دائرة الإفتاء العام أنه يجب إخراج زكاة الزيتون، لكن حتى يجب إخراج زكاة الزيتون نقول أنه لا بد أن يكون الزيتون قد بلغ النصاب، والنصاب كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم هو 5 أوسق، وتقدر بالكيلوات حوالي 611 كيلو زيتون، بمعنى أنه الإنسان إذا كان محصوله 611 وما زاد من 611 وطالع، فهذا تجب فيه إيش؟
1: الزكاة.
0: الزكاة. إذا كان المحصول أقل من 611، يعني كان 600 550 400، فهذا لا تجب فيه الزكاة. هذا النقطة الأولى. الآن إذا وجب الزكاة فيفرق بين أمرين: إذا كان هذا الزيتون يسقى بماء الأمطار فيجب فيه العشر، إذا مقدار الزكاة العشر، يعني العشرة، كل 10 كيلو بدك تطلع إيش؟ بدك تطلع كيلو. إذا كان هذا المحصول أو الزيتون يعني يدفع تكلفة في سقايته وفي رعايته
1: مروي،
0: مروي نعم بالأجر، فهذا الزكاة فيه نصف العشر. نصف العشر نعم.
1: جزاكم الله خير.
0: جزاكم الله.
1: إخوة الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد الزعبي مفتي العاصمة عمان. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله.
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد، محمد عبيدات، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أمان الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة

0: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
6: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط مع إسكانات ناصر حمدان
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: وين صافن يا زلمة؟
7: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلاً أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
9: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة.

مع كل باكيج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكيج الذهبي ودوسيات التأسيس مجاناً. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكراً مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079 54 31 740.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام،
2: إذاعة القرآن
1: نقلنا
2: الكريم
1: لحضراتكم وعلى الهواء
2: من عمان.
1: مباشرة
2: إخوتي
1: من رحاب
2: الكرام،
1: مسجد الشهيد
2: نبقى
1: الملك
2: وإياكم
1: المؤسس
2: الآن مع
1: طيب الله
2: برنامج
1: ثراه في
2: من دور
1: منطقة
2: القرآن
1: العبدلي
2: الكريم
1: بالعاصمة عمان،
2: مع الدكتور
1: وقائع
2: علي
1: الختمة
2: المناصير.
1: القرآنية
2: أعوذ
1: المنبثقة
2: بالله
1: عن
2: السميع
1: مبادرة
2: العليم من
1: جلالة
2: الشيطان
1: الملك
2: الرجيم.
1: حفظه الله ورعاه
2: بسم الله
1: لختم
2: الرحمن
1: المصحف
2: الرحيم،
1: الشريف في
2: والصلاة
1: مساجد
2: والسلام
1: المملكة.
2: على
1: استمعنا
2: سيدنا
1: وإياكم
2: محمد
1: إخوتي الكرام
2: وعلى آله
1: إلى
2: وصحبه
1: برنامج من
2: الطيبين.

0: دور القرآن الكريم
1: السلام
0: مع
1: عليكم
0: الدكتور
1: ورحمة الله وبركاته
0: علي المناصير.
1: أيها الإخوة والأخوات،
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية.

صاحباتها من الطالبات الدارسات في هذه الدار، الطالبة سماهر إسماعيل أحمد الصويطي، والطالبة ابتسام محمد عبد الحميد الصويطي، والطالبة ريم عبد اللطيف عبد الرزاق. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. طبعا خير ما نستهل به لقاءنا هذا مستمعية ومتابعية الكرام.

الله والمقدسات الإسلامية في فلسطين الحبيبة، وبنية تعليم قراءة سورة الفاتحة بالنسبة لمن لا يجد قراءتها باعتبار أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما ذهب إلى ذلك.

0: بسم
1: في إذاعة القرآن الكريم من عمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود البنا.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

هي موئل

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا اللقاء الجديد والمتجدد من برنامج من دور القرآن الكريم، والذي يسرنا أن نستضيف فيه نخبة من الطالبات الدارسات في قسم الاستقلال والتابع لمديرية الشؤون النسائية بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث نرحب في البداية بالسيدة أميرة يوسف العفيشات المشرفة على هذه الدار، دار القرآن الكريم، ونرحب كذلك بصاحباتها من الطالبات الدارسات في هذا

0: هذه الدار الطالبة سماهر إسماعيل أحمد السويطي والطالبة ابتسام محمد عبد الحميد السويطي والطالبة ريم عبد اللطيف عبد الرزاق، فأهلا ومرحبا بكم جميعا ست أميرة.
1: حياكم.
0: طبعا خير ما نستهل به لقاءنا هذا مستمعية ومتابعية الكرام سورة الفاتحة بنية التوفيق لأمتنا والتوفيق لقيادتنا الهاشمية الرشيدة حامية حماة الإسلام في هذا البلد المبارك والمدافعة عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في فلسطين الحبيبة، وبنية تعليم قراءة سورة الفاتحة بالنسبة لمن لا يجيد قراءتها باعتبار أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضلي.

0: آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإنا على ذلك من الشاهدين. ست أميرة، حبذا لو قدمت لنا نبذة تعريفية بهذه الدار، دار القرآن الكريم في قسم الاستقلال بمديرية الشؤون النسائية بمنطقة القصور، والدور الذي تطلع به في خدمة كتاب الله عز وجل للقطاع النسائي في تلك المنطقة. تفضلي، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. في بداية الأمر نشكر كل العاملين في وزارة الأوقاف على فتح دور القرآن في المملكة الأردنية الهاشمية. ما شاء الله، معطينا الصلاحية إنه ندرس فيها وناخذ اللي بدنا نعطيه من مستوى أول، من مستوى ثاني لثالث للإجازة بأريحية. ما فيش في عنا لا تعقيدات ولا في عنا لوازم زي ما في يعني محلات ثانية. المهم إنه إحنا هلأ بنعطي بالمسجد مستوى الأول والثاني والثالث والإجازة.
0: ما شاء الله،
1: الحمد لله رب العالمين. خرجنا إجازات عدد كبير، وقبل يومين خرجنا أختنا ابتسام، تخرجت مبارح. نعم. كان عندنا ختمة قرآنية، وكان في عندنا احتفالات وقرأت من الضحى للناس، وما شاء الله عنها متمكنة وتبارك الله. أختنا سماهر كمان أخذت الإجازة، وأختنا ريم بتقرأ لسه بمستوى الأول، بس ما شاء الله عليهم. يعني مستوى الأول عندنا بياخد مع الثاني مع الثالث، يعني بيصير عنده قوة.
0: نعم،
1: بصير عنده قوة. والحمد لله الختمة هاي الجديدة تاعت الملكية كثير كثير كانت ما شاء الله. أقول لك هاي رزق، رزق من الله، من الله، إنه البنات صاروا قراءتهم أقوى. يعني مستوى أول بقرأ مع ثاني مع ثالث مع الإجازة، كلهم بيصححوا لبعض
0: في حلقة واحدة،
1: في حلقة واحدة.
0: نعم.
1: اللي هون بتصلح للي جنبها غلطت في أي حكم أي كلمة بتصحح لها. يعني ختمة هاي ما شاء الله عنها، تابعنا معاها وبنخلص الحمد لله على آخر الشهر الهجري. كنا من الأول خايفين إنه ما نخلص وما نقدر، صرنا بدرس التجويد، هم بنات درس التجويد، نأخذ قبل الدرس نص ساعة بعد الدرس نص ساعة، مشت معانا والله ما أحلاها.
0: ما شاء الله،
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: الله يعطيك العافية، ونسأل الله لكم التوفيق ست أميرة.
1: الحمد لله.
0: أختنا سماهر إسماعيل أحمد الصويطي، أنت مجازة.
2: الحمد لله،
0: مبارك إن شاء الله.
2: الله يبارك عمرك.
0: كم تحفظين من كتاب الله عز وجل؟
2: الحمد لله بفضل الله أخذت دورة حفظ كاملة وخلصته كامل الحمد
0: ما
2: لله.
0: ما شاء الله تبارك الله. بالإضافة إلى الإجازة أنت تحفظين كتاب الله.

الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا

طيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في

باع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة،

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا

فدس فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم

والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا

0: نارا وسيصلون سعيرا.
1: صدق الله العظيم وجزاكم الله خيرا. أختنا سماهر إسماعيل أحمد السويطي على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة النساء. ست أميرة، ما رأيك بتلاوة الطالبة سماهر؟
2: ما شاء الله عنها ممتازة، بس في شغلات مثلاً هنيئة مريئة، لا تجيبي ولا نون، هنيئة يعني ولا إشي من النون، النون كلها
1: أدغام بغنة.
2: أدغام كامل بغنة، النون بتصير ميم.

0: فهي
1: تمام.
0: شوي هيك يعني جابت هنيئا مريئا، يعني دخلت النون هيك في لها شوية صوت.
1: تمام.
0: ومن كان، بدك تفتح الميم مظبوط، ومن وما وما، مش يا وما ومن وما، لا تفتحي تعطي يعني حق الفتحة أكثر. في فرزقوهم، بدك تفخم الراء أكثر، فرزقوهم،
1: تفخيم الراء.
0: تفخيم الراء.
1: تمام.
0: الآية اللي قرأتها بالآخر،
1: إن الذين يأكلون،
0: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني أرقق اللام بجنب الظاء، لا هي يعني عملتها ما شاء الله عنها، يعني منيحة،
1: ما شاء الله
0: لما عدتها زبطتها أكثر.
1: تمام.
0: إنما، بدنا نكسر مظبوط، إيه إيه، إنما
1: الهمزة.
0: يأكلون في بطون، بطون أضم مظبوط البو،
1: نعم، ضم حرف الباء،
0: حرف الباء، بطونهم نار، جبتها مظبوط. وسيصلون، لون، ما شاء الله قراءتها ممتازة سمعها.
1: ما شاء الله تبارك الله. طبعا مع الممارسة، هي الآن بمرحلة التثبيت، يعني إن شاء الله تثبيت الحفظ والإتقان، وهذا القرآن ميسر لمن أقبل عليه. نتمنى لك التوفيق أختنا سماهر إسماعيل أحمد السويطي. الطالبة ابتسام محمد عبد الحميد السويطي، حياكم الله أخت ابتسام.
2: أهلا فيك.
1: كم تحفظين من كتاب الله عز وجل؟
2: والله أنا أحفظ سورة البقرة وآخر خمس أجزاء حاليا.
1: ما شاء الله،
2: يعني
1: تبارك
2: الله،
1: الله. حضرتك نلت المستوى الأول والثاني والثالث،
2: أخذت الأول والثاني
1: والإجازة كذلك،
2: والإجازة لسه، هذا بدرس للإجازة،
1: في مرحلة الإجازة.
2: إن شاء الله
1: نسأل الله لك التوفيق والنجاح والفلاح إن شاء الله.
2: آمين.
1: أسمعين شيئا من كتاب الله أخت ابتسام.
2: أعوذ

آباء وهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ

0: آمين.
1: صدق الله العظيم،
0: صدق الله العظيم.
1: جزاكم الله خيرا.
0: وإياك.
1: أختنا ابتسام محمد عبد الحميد الصويطي على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من آيات الله البينات في سورة ياسين. ست أميرة يوسف العفيشات، ما رأيك وتوجيهك للطالبة ابتسام على هذه القراءة المباركة؟
2: ما شاء الله ما شاء الله، يعني من أجمل القراءات اللي بتقرأها عنا بالمسجد، بس هي زبطت تحت هنا أجرا وهم، ترى كثير بنات ما بيعملوا الغنة من الأنف، احنا يعني مندربهم انه طلع الغنة من الأنف أجرا وهم، بس هي زبطتها ولا عند ينقضون زبطت الغنة انها تطلع من الأنف، الحمد لله. فكنت أردها إياها يعني، حكيت هين بحكي لها.
1: تمام.
2: وفي بس كلمة في غين بمغفرتين، هاي
1: في الآية 11 من سورة ياسين.
2: بمغ ما ناخذها بشدة، بمغفرتين. ما شاء الله عنه.
1: نعطي حرف الغين حقه. في اللفظ
2: نعطي الغين جريانه.
1: تمام. بارك الله فيكم أختنا ابتسام محمد عبد الحميد الصويطي على هذه التلاوة المباركة، ونسأل الله لك التوفيق والسداد في علاقتك مع كتاب الله عز وجل. الطالبة ريم عبد اللطيف عبد الرزاق، أنت الآن أخت ريم في المستوى الأول.
3: نعم، بمستوى الأول.
1: بداية مباركة وطيبة إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: وستلمسين أثار ذلك في حياتك وأسرتك إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا رب.
1: كم تحفظين أخت ريم؟
3: والله هلا حاليا جزء الثلاثين لسه، يعني
1: إن شاء الله.
3: يعني إن شاء الله
1: بعد هيك
3: إن شاء الله
1: بكمل
3: إن شاء الله.
1: أسمعينا شيئا من كتاب الله، بارك الله فيكم.

إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ

0: تابا.
1: صدق الله العظيم وجزاكم الله خيرا أختنا ريم عبد اللطيف عبد الرزاق على هذه التلاوة المباركة لسورة النبأ. ست أميرة، ما رأيكم بتلاوة الأخت ريم؟
2: ما شاء الله عنها مستوى أول، تبارك الله، ممتازة، إلا بعض التفخيمات يعني هسه ما أخذتها.
1: نعم.
2: في عندنا مثلا تفخيم الراء، تفخيم حروف، هي ما أخذتها بس بتطبق أغلبها يعني.
1: صفات الحروف،
2: صفات ومخارج لسه يعني ما أخذتها بالمرة يعني.
1: بالمستوى الثاني والثالث.
2: بس إن أنا بعطيهم بالمستوى الأول مخارج وصفات، ليش؟ عشان لما بهم يقرأوا صح يعني.
1: تمام.
2: بس مش كل إشي يعني، بعطيهم إضاءات.
1: تمام.
2: أما أنا بدي أعطيهم الدرس كامل بهربوا من المستوى الأول يعني، بيحكوا هذا المستوى الأول مش هيك، مش تأسيسها. تأسيسي أحكام نون، أحكام ميم من المدود.
1: تمام. لكن قراءتها بشكل عام جيدة وممتازة ومبشرة بإذنه تعالى.
2: إن شاء الله، وهي على مقبل يعني امتحانها هي.
1: إن شاء الله. نسأل الله لك التوفيق أخت نريم عبد اللطيف عبد الرزاق. الآن مستمعي الكرام ومتابعي الأحبة، نصل إلى الفقرة المتعلقة بالمبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم.

وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم

0: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجه
1: ولكل وجه.

0: قدير.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه أيها الإخوة والأخوات قراءة جماعية لما تيسر من سورة البقرة من بداية الجزء الثاني من كتاب الله عز وجل، انطلاقا من المبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. في نهاية هذا اللقاء أشكر السيدة أميرة يوسف العفيشات المشرفة على دار القرآن الكريم في قسم الاستقلال بمديرية الشؤون النسائية بوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، هذه الدار الموجودة في منطقة القصور بالعاصمة عمان، وأشكر كذلك صاحباتها من الطالبات الدارسات في هذه الدار، الطالبة سماهر إسماعيل أحمد الصويطي، والطالبة ابتسام محمد عبد الحميد الصويطي، والطالبة ريم عبد اللطيف عبد الرزاق. جزاكم الله خيرا على هذا الحضور وبارك الله فيكم، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، ومتابعي الأحبة عبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي. مني محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم.

0: بتكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني،
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 0378 1010 25.

0: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا اطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتمُ.

منك صبرا وداوني، فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة،

موت

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهى الكلام معنا في سجدة التلاوة، يبدأ المؤلف رضوان الله عليه في الكلام عن صلاة

0: المسافر، وأيضا الأهمية في معرفة أحكامه والاطلاع عليها لا تقل درجة عن معرفة أحكام سجدة التلاوة، لأن من منا في هذا الزمان لا يسافر، يعني بسبب وسائل النقل الحديثة أصبح قطع مسافة السفر تقريبا ساعة، وبالتالي بعضنا يوميا يذهب يكون عمله في مكان في محافظة وبيته في محافظة أخرى، فيوميا يمر بهذا التجربة ويلحقه مثل هذا الحكم يوميا. يعني على كل، ما يهمنا أن نتعرف على الأحكام المتعلقة بالمسافر من جهة الصلاة، وأظن يعني يحصل فيها خطأ من كثير من الأخوة، ويعني في هذا الزمان خاصة في بلاد المسلمين بعد أن انتشر الفقر أصبح الانصراف الكبير من الناس يعني نحو الدينار كما يقول والدرهم، فغطى الاهتمام المادي والحاجة المالية للناس على الاهتمام الديني. طبعا هذا كله من يعني إضلال الشيطان وزيغ الشيطان يعني وسيطرته على بني آدم، فلا يعد مثله عذرا، يعني يبقى واجبا عليك أن تتعلم علم الحال، وهو العلم الذي يلزمك في حالك، ولا تتهاون في ذلك، ولا يعد عذر غنى أو فقر وما شابه ذلك. ولكن للأسف يعني نجد مثل هذا غطى، وبالتالي هو يسافر من أجل أن يحصل على شيء من المال، شيء ولو حقير، وفي نفس الوقت لا يتعب نفسه في تعلم الأحكام المتعلقة، ماذا عليه من صلاة، وكيف تتحول، وكيف يكون له وعليه، ومع أنها لا تأخذ جهدا ولا وقتا. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية والرشاد في ذلك. تفضل شيخ أحمد.
1: قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: باب صلاة المسافر. هو من قصد سيرا وسطا 3 أيام ولياليها وفارق بيوت بلده، واعتبر في الوسط للبرد سير الإبل والراجل، وللبحر اعتدال الريح، وللجبل ما يليق به، وله رخص تدوم وإن كان عاصيا في سفره حتى يدخل بلده أو ينوي إقامة نصف شهر ببلد أو قرية منها قصر فرضه الرباعي، فيقصر إن نوى أقل من نصف شهر، أو نوى مدتها بموضعين، أو دخل بلدا عازما خروجه غدا أو بعد غد وطال مكثه. وكذا عسكر دخل أرض حرب أو حاصر حصنا فيها.
0: بارك الله فيك سيدي، نستعين بالله. أول شيء نبهنا المؤلف رضوان الله عليه أنه لا بد من قصد السفر. وهل السفر ينوى؟ السفر لا ينوى، لأنه ليس عبادة في نفسه السفر. النية هي متعلقة بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج، كنية عبادة. لكن هناك قصد، هنا ليس لكونه عبادة، وإنما قصد بأنك تريد أن تسافر. ومعنى أنك تريد أن تسافر يعني أنك ستنتقل من هذا المكان إلى هذا المكان. أوضح الصورة، ممكن شخص يعمل في توصيل مندوب مبيعات وما شابه ذلك، فينتقل، هو لا يعرف اليوم أنه مثلا، يعني هكذا نعطي صورة، هو لا يعرف، هو في عمان لا يعرف اليوم أنه سيذهب إلى إربد أو سيذهب إلى المفرق أو إلى مكان آخر.

ولكن مثلا كان عنده طلبية أولى في الزرقاء، فخرج من عمان إلى الزرقاء، بس عندما ذهب إلى الزرقاء هو لا ينوي الذهاب ما بعد الزرقاء، فقط نيته في الزرقاء. ثم وهو في الزرقاء حصلت له طلبية أخرى أنه سيذهب من الزرقاء مثلا إلى الخالدية، ثم هناك حصلت له طلبية أخرى أن يذهب إلى المفرق. مثال آخر، شخص مثلا كان في عمان وذهب لسبب من الأسباب إلى جرش، ثم وهو في جرش رغب أن يذهب إلى إربد. فإذا هو لم يذهب من عمان إلى المفرق مرة واحدة، ولم يذهب من عمان إلى إربد مرة واحدة، وإنما ذهب إلى مكان، وفي ذلك المكان يعني خطر في باله أو اتصل عليه أو ما شابه ذاك، فذهب إلى مكان آخر. فما بين عمان وإربد مثلا، لنفرض مكان في إربد، مسافة سفر، بين عمان والمفرق مسافة سفر، بس هو ما ذهب مباشرة، ما كان يقصد أن يذهب إلى إربد ابتداء، ما كان يقصد أن يذهب إلى المفرق. مثال شخص آخر أضاع سيارته مثلا، ويبحث عن سيارته، فيذهب من مكان إلى مكان، ينتقل ويسأل ويبحث عن هذه السيارة، فمشى في هذا اليوم 200 كيلو، لكن هو يعني كلما ذهب إلى مكان يسأل، ثم منه يقرر أن يذهب إلى مكان بعده، ثم منه يقرر إلى مكان بعده، ثم منه يقرر مكان، فلم تحصل عنده قصد من وأنا هنا سأنتقل إلى مكان بعيد 100 كيلو، لم يحصل هذا الأمر، لم يحصل منه هذا القصد أنه سينتقل من هنا إلى مكان بعيد إيش 100 كيلو. فإذا شرط السفر أن يكون عندي هذا القصد، أنني سأنتقل من المكان الذي أنا فيه ابتداء إلى مكان يبتعد عني، ليس مثال يعني مكان يبتعد عني مسافة السفر، فهذا مسألة مهمة. أما من انتقل من مكان إلى مكان إلى مكان بلا قصد أن يذهب إلى المكان الذي يبعد عن المكان الأول مسافة السفر، لا يعد به إيش مسافران. هاي معنى هو من قصد يعني نريد أن يكون عنده قصد أن يذهب إلى مكان بعيد عن المكان الذي فيه مسافة السفر، هذا أولا. اثنين، قال من قصد سيرا وسطا 3 أيام ولياليها. هنا قدر مسافة السفر، قدر مسافة السفر أنها تكون 3 أيام ولياليها، والأحاديث في ذلك متواترة ومشهورة في إثبات يعني مقدار السفر 3 أيام. فمن يسافر يوم ويومين لا يكون مسافر كما ورد في الأحاديث، ومن يسافر 3 أيام يكون مسافرا. وفقهاؤنا الكبار العظماء عندما أخرجوا الأحكام حملوا ما قال النبي رضوان الله صلوات الله عليه وسلامه على ما كان في زمانه، وبالتالي اعتبر عرف العرب. فعادة عند العرب يسيرون على أقدامهم ويسيرون على الإبل، وبالتالي بمشي الأقدام 3 أيام وبمشي الإبل 3 أيام يجب أحكام السفر. فقهاؤنا الكرام عندما قدروا قالوا نذهب إلى أقصر أيام السنة في الشتاء، ونحسب أقصر المشي، يعني شخص يسير على قدميه، فقالوا في الشتاء يكون الوقت ما بين الصباح إلى الزوال اللي هو أقل المشي، يعني عادة الذي يمشي على قدمه يقولون أقل شيء يمشي من الصباح إلى صلاة الظهر إلى الزوال، وهذا في أقصر أيام السنة بينهم 5 ساعات، وفي 3 أيام سيمشي يعني ثم يستريح باقي اليوم، وفي اليوم الثاني يمشي 5 ساعات، وفي اليوم الثالث يمشي 5 ساعات، هذا الذي يعني يسير أقل المشي ويسير على قدميه. فعندنا صار المجموع 5 في اليوم الأول، 5 في اليوم الثاني، 5 في اليوم الثالث،

والإنسان عادة كم يمشي في الساعة؟ قالوا من 5 كيلو إلى 6 كيلو عادة الإنسان إذا يمشي مشيا جيدا قويا يسير هذه المسافة 5 كيلو 6 كيلو. فإذا المسافر سيكون سيره في اليوم الأول 5 في 5 25 كيلو، وإذا قلنا 6 30 كيلو، ضرب 3 أيام من 75 إلى 90 كيلو. يعني هذه حسبة لكيفية حساب مسافة السفر بكل سهولة ويسر، يعني بدون تعقيد. لذلك كانت المذاهب الفقهية المعتبرة العظيمة تدور على هذا، 80 أقل بقليل، 78 هكذا، 88، يعني يقدرون. فلو كانت 75 فأكثر كانت يعني يتجوز في ذلك ويقال هذه مسافة السفر، لكن ما دون ذلك لا يعتبر مسافة السفر 20 30 40 كيلو، لأن المذاهب العظيمة قدرت بمسافة بالتي قلت وأكدنا في مجلس سابق ونؤكد، أنه لا يجوز الأخذ بأي قول لمسلم خارج عن المذاهب الفقهية. فبالتالي التقدير في المذاهب الفقهية بمعدل 80 زاد قليلا نقص قليلا لا إشكال في ذلك، أما ما عداه لا يعتبر سفرا، بحيث شخص يقول مجرد أن يخرج. هذه كلها فتاوى أخوتي وأخواتي، فتاوى شاذة يجب فاسدة، كمن يأكل يشرب دواء فاسدا ليشفى، أو يأكل طعاما فاسدا ماذا يحصل معه؟ يموت. والذي يأخذ فتوى فاسدة ولم تكن صادرة من مذهب معتبر ستكون سببا في طلاق زوجته من جهة، في خراب بيته من جهة، في ضياع دينه من جهة، فبالتالي علينا أن نحذر منها أكثر من أن نحذر من طعام فاسد ودواء فاسد، نحذر أشد الحذر. وقلنا قررنا في جلسة سابقة يجب على المكلف، على المسلم الطيب الفاضل الحريص على دينه، أن لا يأخذ بفتوى لا تكون صادرة من مذهب فقهي معتبر. إذا قررنا في هذا بناء على الأحاديث المتواتر المشهورة عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه 3 أيام ولا يليها بمعدل 80 نقص قليلا زاد قليلا لا إشكال. هذه مسألة مهمة حتى ننتهي من الكلام فيها، يعني إلى حد 75 يمكن، لأن بعض مشايخ الفضلاء قرروا 78 قرروا كذا فلا إشكال في ذلك. الآن يقول رضوان الله عليه: وفارق بيوت بلده. هذه مسألة أيضا جدا مهمة، وعلى ما أعلم أن كثير من الناس يقعوا في الخطأ فيها. وما وجه الخطأ فيها؟ أنه هو الآن يريد أن يسافر، يذهب مثلا من عمان إلى العقبة إلى إربد، فماذا يفعل وهو في البيت؟ قبل أن يخرج يجمع الظهر والعصر ثم يسافر، أو يصلي الصلاة قصرا وهو ثم يسافر. سبحان الله. حتى يعني أذكر حادثة لا أكاد أن أنساها، يعني وناس كانوا يريدوا أن يذهبوا للحج، يعني ذاهبين لعبادة الله، فجمعوا المغرب والعشاء أمام باب الشركة. يعني يا الله، يعني طيب، أحكام السفر بالإجماع في المذاهب الأربعة لا تبدأ إلا بعد مفارقة البنيان، يعني طالما أنك موجود في المدينة لا يجوز أن تقصر الصلاة أو تبدأ بأحكام السفر بعد مفارقة البنيان، بعد مفارقة البنيان، ليس قبل مفارقة البنيان. لكن يعني الناس يهملون يهملون يهملون، سبحان الله، يعني يلهثون وراء الدنيا ليسعدوا فيشقوا فيضيعوا دنياهم وآخرتهم. لو أنهم تعلموا أحكام دينهم وحرصوا عليها حرصا شديدا

لا، سعدوا في الدنيا وسعدوا في الآخرة. إذن فارق بيوت بلده، لابد في بدء الأحكام من مفارقة بيوت بلده. طيب كيف أعتبر أنني فارقت بيوت بلدي؟ المعتبر في ذلك المفارقة العرفية. ما معنى كلامي؟ يعني عرفا نعتبر ان هنا انتهى العمران، لم يعد عمران. يعني مثال ذلك في الاردن مثلا، عندما نخرج من عمان الى مطار الملك علياء، الان جغرافيا المطار يقولون في داخل عمان، وعمان بعده بكيلوات كثيرة جدا يعني، لكن فعليا قبل ان نصل الى المطار يكون البنيان العمران انقطع، توقف، ما في عمران. وان كنت هذه المكان يعتبرونها عمان يعني كتنظيم للأمانة، لكن هو الان كبنيان انتهى، فبعده يمكن او بعده يجب علي ان اراعي احكام السفر. فيجوز لنا في المطار، او يجب علينا في المطار افضل، ان نصلي صلاة القصر وليس صلاة الاتمام، لانني اصبحت في خارج عمان، خارج البنيان. فاذا ابقى في احكام المقيم ما دمت داخل البنيان، فان خرجت من البنيان صارت احكامي احكام مين؟ المسافر، ولم تبقى احكامي احكام المقيم. قال هنا في قضية المشي ماذا قال؟ واعتبر الوسط، واعتبر في الوسط للبر، اذا كان يسير برا سير الإبل والراجل، وللبحر اعتدال الريح، وللجبل ما يليق به. يعني هذه مسألة ممكن في زمن سابق كانت أظهر، لأنه قديما ما كان طرق مثل الآن معبدة وما شبه ذلك، وكان الناس في سفرهم يعتمدون بالدرجة الأولى على أقدامهم حتى يسافرون قبل يعني الى الحج من دولة الى دولة مشيا على الاقدام، فيعتمدون على ذلك. وبالتالي في بعض المناطق تكون سهلة ميسور المشي فيها، فيمكن ان يسير في اليوم كيلوات عديدة، وبعض المناطق تكون وعرة جبال وما شابه ذلك فيسير فيها مسافة قصيرة. فالضابط عندنا في هذا هو اعتبار 3 أيام ولياليها كما تحدثنا قبل قليل، ولو كان في هذا اليوم فقط مشى 10 كيلو أو 5 كيلو يعتبر. المعتبر اليوم، هنا يوم هنا يوم. وبالتالي قديما خاصة في مذهب الحنفية ما اهتموا بتقدير المسافة كثيرا، يعني ما اهتموا يقولوا المسافة 70 كيلو 80 كيلو 90، ما اهتموا. لماذا؟ لأنهم قالوا الطرق تختلف، وبالتالي هذا الطريق لأنه جيد أنا سأسير في 3 أيام 100 كيلو، بينما طريق آخر أنا سأسير 50 كيلو، وهكذا. فنعتبر في البر مشي الوسط للإبل الذي حسبناه قبل قليل والراجل يعني الرجل. طيب إذا كان في البحر ماذا يفعل؟ كان في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السفن الشراعية يعني التي تسير بالهواء، فنريد الآن نرى نبحث لو كانت سفينة تسير بالهواء كم تمشي في اليوم؟ لنفترض أنا لا أعرف يعني، لنفترض 150 كيلو، لنفترض شراعية أقول، فإذا 3 أيام 150 كيلو، هكذا نقدر. فنقدر في البحر بسير السفن الشراعية، ونقدر في البر

بسير الإبل والراجل. حتى إذا ذهبنا إلى الجبل فنقدر في الجبل كم سيكون، فنقدر على ذلك. فهذا كله فقط في حق التقدير، في حق التقدير. طيب، قال رضوان الله عليه: وله رخص تدوم، يعني هناك رخص للسفر تبقى ملازمة له، من بينها قال القصر في الصلاة والإفطار في الصوم. نقف معها انه هناك عند السادة الحنفية رخص لا تتوقف. هذا اراد به الرد على السادة الشافعية رضوان الله عليهم جميعا، انه الشافعية فصلوا في هذا، قالوا اذا كان سفر معصية لا يترخص. فنحن قلنا لا، هناك رخص تدوم في السفر، يعني رخص مستمرة في السفر. كنت في سفر طاعة، كنت في سفر معصية، هذا أمر آخر. وإنما يجب أو تجب أو تجوز أو يعني يرخص في هذه الأفعال لكونك مسافر، سماها رخص تدوم، تدوم ليبين أنه ولو وإن كنت عاصيا. قال وإن كان عاصيا في سفره، ممكن شخص ذهب يتاجر بالخمور وهي محرمات، ممكن شخص ذهب للغناء والفاحشة والفجور، سافر من بلد إلى بلد لكسب مال محرم، هذا كله سفر معصية، لكن لا شأن له برخصة المسافر، فيجوز أو على حسب الحكم أن يقوم بها ويفعلها. قال وإن كان عاصيا في سفره حتى يدخل بلده، أيضا هذا حكم عليه إجماع. ما هو الإجماع فيه؟ قبل قليل قلنا إن خرج من بلده، إن كان خارجا متى يترخص؟ بمفارقة البنيان، فالبنيان هو الحد الفاصل. وإذا رجع إلى إيش؟ رجع إلى بلده، متى تنتهي رخصته؟ تنتهي رخصته بدخول البنيان، بدخول ما لم يدخل البنيان ما الحكم؟ يبقى يترخص. نأخذ مثال على ذلك، يعني لنفترض أنك تريد أن تعود إلى عمان، فما لم تدخل في بنيان عمان تبقى لك أحكام المسافر. وينقل في الأثر عن سيدنا علي رضوان الله عليه أنه كان يرى بيوت المدينة ومع ذلك يعني قصر الصلاة، قصر الصلاة، فبالتالي يكون قصر الصلاة حتى يدخل بلده، يعني حتى يدخل مصره الذي كان فيه. طيب، هاي انتهينا من هذا. إذن أخذنا هنا حكم أنه يترخص بمفارقة البنيان ويبقى عنده الرخصة ما لم يدخل بلده مرة أخرى. والمسألتان كثير من الفضلاء يعني يفتي بهما بطريقة خاطئة، فيجعل الأحكام للمسافر وهو ما زال في مدينته، وأيضا يجعل الأحكام للمسافر ولو بعد دخوله لمدينته، وهذا خطأ يعني، والمعروف أنه مخالف للمذاهب الفقهية المعتبرة. الآن في عندنا مسألة دقيقة نسأل الله عز وجل أن يفهمنا إياها، تحتاج منا تركيز خاص في فهمها، وهي مسألة المتعلقة بمكان الإقامة للمسافر. جعلناها على ثلاثة أو لنقل على اثنين للتسهيل.

0: الأول هو الأوطان، يعني الإقامة، الأوطان للمسافر، الوطن الأصلي، وعندنا مكان آخر. يعني هذه الفكرة تكاد أن تكون الفكرة الأهم في كتاب أو باب صلاة المسافر. فعندنا الوطن الأصلي وعندنا وطن الإقامة. الوطن الأصلي ووطن الإقامة، والآن آخر شيء اللي هو يصبح عندنا المسافر نفسه، بس هما وطنان، يعني ابتداء في وطن ثالث، لكن الأفضل أن نقتصر على وطنين يعني ابتداء. فنحفظ عندنا وطن أصلي ووطن إقامة. الوطن الأصلي له أحكامه الخاصة، ووطن الإقامة له أحكامه الخاصة، وينبغي على كل واحد منا أن يميز، هل أنا في حق السفر في وطن أصلي أو أنا في حق السفر في وطن إقامة، لأن لكل واحد من الوطنين الأحكام المختلفة عن الآخر. طيب، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي.

0: استنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
1: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
2: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول: بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037-1010-25.
9: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
10: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر

0: أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم.

بل قالوا مثل ما قال الأولون.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

يا الله، بحمدك تسبح القلوب، وبثنائك تلهج بالشكر الشفاه، وتخر لك ساجدة خاضعة خاشعة كل الجباه. يا من لا ملاذ إلا ملاذك، ولا حما إلا حماك، يا من لا جود إلا ما جادت به كفاك، أشهد أنه لا رب سواك، ولا معبود إلا إياك. يا من بذكرك تسبح الأرواح، وتسبح فيما خلقت وأبدعت من أفلاك، يا الله، يا رب الأرباب، لا باب إلا بابك أنت، فأنت وحدك العاطي الوهاب، بيدك النشور وإليك المآب. يا رب، ضاقت بي الدنيا، ضاقت بي الدنيا، ضاقت بي، مشت الأهوال على دربي، هل غيرك يسمع لي شكوى، أو تمحو كفاه كربي؟ هل غيرك يرحمني يوما، أو غيرك يغفر لي ذنبي؟ هل غيرك يملأ بالإيمان ويعمر بالتقوى قلبي؟ آمنت بأنك أنت الله، آمنت بأنك أنت الله، وأنك لا غيرك ربي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

فكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

0: صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور محمد الزعبي مفتي العاصمة عمان. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييك أخي دكتور محمود، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد إن شاء الله.
0: اللهم آمين. حياكم الله فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك شيخنا؟ الله يكرمكم إن شاء الله.
0: حياكم الله، الحمد لله رب العالمين.
2: معك إياد وهدان، الله يكرمكم إن شاء الله. بحب في البداية أذكر بالصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: شيخ الله يكرمك، أنا موضوعي بالحلال وبالحرام، وحابب نصيحة من سيدنا الشيخ تاج راسنا على موضوع اللي بيشتروا الخبز، وللأمانة ثلثين الخبز بالحاويات إنه ناشف. هذا الموضوع قسما بالله يا شيخ انه بيأرقني كثير.
0: نعم
2: والله، واحد يعني ان الحاره للامانه مش يعني تعرف السيارات اللي بتلم خبز للامانه الحكومه بجوز ترفع الخبز علينا. بعد ما بحكي هيك الموضوع الخبز كثير بنكف، فاحنا بدنا نصيحه من سيدنا الشيخ، لانه اذا اذكركم مسموعه الله يكرمكم.
0: جزاك الله خير.
2: وبس كمان شغله، الله يكرمك. السؤال الثاني وهي النصيحه لوزاره التربيه والتعليم، وهي للأمانة ما شاء الله بكثرة الخير صار يأخذوا الكتب ويدوروهم، ولكن للأسف في بعض السلبيات لسه بيرموا الكتب للأسف في الحاويات بعيد عنكم الله يكرمكم، وهي مكتوب عليها ألفاظ ولفظ الجلالة، فالله يكرمكم. دعواكم لنا وللأردن الحبيب ولغزة ولسائر بلاد المسلمين.
0: جزاك الله خير أخ وإياد، وتسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور، ونسأل الله أن يحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن ينصر أهلنا وإخواننا في غزة وفلسطين. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية يا شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: بدي أسأل الشيخ سؤالان.
0: تفضل. السؤال الأول.
3: السؤال الأول بتحدث إنه عن تفرقة بين الأبناء، شو حكم إنه بنت إجت تكون الخامسة وعمرها 10 شهور، والأب للآن ما مسكها ولا تواصل معها ولا عمل أي إشي تجاهها، بالمقابل جاء ولد من زوجته الأولى فكثير الدلال له، بس بدي أعرف شو هالحكم، وهل يجوز إنه أنا مو يعني باعتبار إنه مو قادرة إني أدعي له بالخير صراحة، فأنا ليل نهار عم بدعي عليه، فهل حكم علي أنا ذنب بهالشغلة؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: السؤال الثاني إنه أنا عندي بداية خشونة وعمري 30 سنة، فأمرات بضطر إني أصلي وأنا جالسة ما أقدر أركع أو أسجد، هاي في عليها حكم لإلي؟
0: تصلي يعني الواقفة والركوع والسجود على الكرسي بسبب المرض؟ تسمع
3: مرات مرات ومرات لا، يعني أصلي صلاة كاملة.
0: نعم تسمع.
3: بس أمان يا شيخ إنه الكلام الأول اللي حكيت، السؤال الأول بدي أحلل نفسي إنه أنا ما بنام، بدني
0: أبشري.
3: أفكر إذا أنا بعمل إنه أنا بدعي دائما بحكي حسب الله.

0: الله ونعم الوكيل. إنه حرام ولا لا؟
1: سؤالك واضح وتسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
0: شكرا يا شيخ، شكرا، الله يطول بعمركم.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، عفاكم الله.
2: والله بدي أسأل بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة
1: صلى الله
2: والسلام
1: عليه وسلم،
2: إنه علموهم على 7 واضربوهم على 10.
1: نعم.
2: الضرب كيف الضرب بكون؟ يعني الضرب كيف آليته بالضبط؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم.
1: حياكم الله. 47 47 201، 47 47 202، هاتفاء البرنامج. نجيب عن هذه الأسئلة أم نأخذ اتصال؟ نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يجزاك خير. شيخ بدي أسألك، في عندي سؤال إذا سمحت.
1: تفضل.
3: شيخ بدي أشتري سيارة ثمنها 20,000 دينار.
1: نعم.
3: بدي أروح على شركة عشان هم يشتروها يبيعوني إياها.
1: نعم.
3: تمام. هسه هل إذا أنا عرفت سعرها على الكاش يعني حلال ولا حرام بتصير هاي العملية؟
1: تعرف سعر هذه السلعة أو السيارة الكاش وأقساط قبل العقد.
3: يعني أنا بدي أشتريها ب20، واحد بده يشتريها مثلا من نفس السعر ويبيعني إياها بأغلى عشان ما يصير علي ذمم.
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله، يعطيك العافية.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور محمد الزعبي، مفتي العاصمة عمان، أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله، بارك الله فيكم.
1: الأخ إياد يريد توجيه من فضيلتكم موضوع إلقاء النعم، وهو نتحدث عن الخبز في المهملات والنفايات، أهمية المحافظة على النعمة فضيلة الدكتور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وأودع فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد طيب اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم وتهتدي. وحبيبنا أوصى فهيا رددوا، يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. أحييك أخي دكتور محمود، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعني بالنسبة لسؤال الأخ إياد، في البداية يعني وزارة الأوقاف مشكورة، كانت خصصت خطبة الجمعة لهذا الأسبوع كان بعنوان الشكر على نعم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، وبالشكر تدوم النعم. وعكس ذلك كفران النعمة سبب لزوالها وإذان بانتقالها وتحولها. ولذا الخبز والطعام هي من جملة النعم الواجب على المسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى على توفرها وعلى حصوله عليها. ولذا هذه النعم يوجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة. فكم من أناس لا يستطيعون أن يتحصلوا على هذه النعمة التي هي في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت. وبالتالي يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أولا أن لا يشتري إلا بقدر حاجته حتى لا يزيد عن حاجته، فيكون مدعاة ذلك إلى إلقاء هذه ما فضل من طعام، ما فضل من شراب، من خبز إلى القاذورات وإلى القمامة، أجلنا وأجلكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان عليها من أذى. تخيل لقمة، فما بارك زي ما حكى الأخ السائل، يعني ممكن أحيانا كيلوات من الخبز توضع في القمامة، هذا أولا حرام، وهذا ثانيا إهدار للمال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيل والقال وعن إضاعة المال، وهذا سبب من إضاعة المال. وبالتالي هذا الطعام الذي تضعه سواء كان خبز أو طعام،
1: هو الحديث دكتور يطول.
4: نعم.
1: أحيانا نلاحظ ونشاهد الأكياس كما هي مغلقة، كما شريت ألقيت.
4: نعم.
1: في النفايات.
4: صحيح. وهذا يعني هذا كمان سوء تصرف، وهذا حرام
1: من شتى الأنواع دكتور،
4: شتى ما لذ وطاب من الطعام، بل بالعكس الأمر يفوق ذلك في المناسبات الاجتماعية،
1: وإذا أردنا نتحدث عن
4: الأعراس ومناسبات التخرج، يعني هناك يعني يعني

0: كميات كبيرة من فواضل الطعام تلقى في القاذورات والقمامة. ولذلك يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة، وأن نحافظ على هذه النعمة، وأن نصون هذه النعمة، لأن شكر هذه النعمة سبب لدوامها وزيادتها، وخلاف ذلك امتهان هذه النعمة وإضاعة المال سبب لإيش؟ للجحود هذه النعمة وسبب لزوالها. وإذا ما فضل عندك شيء من الطعام أو الشراب أو الخبز، بإمكانك إن كان ولا بد وفضل من هذا شيء أن تتصدق به على الناس الذين يحتاجون إلى هذا. نعم.
1: وتوجيه آخر يريد من فضيلتكم أهمية يعني وضع الكتب والمجلات والصحف التي تحتوي على ذكر الجلالة وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الصحابة في الصناديق المخصصة لذلك، وعدم إلقائها في أيضا في المهملات.
0: لا شك أن هذا يندرج أيضا، هذا الحكم يندرج كذلك على الكتب التي تلقى أيضا في الشوارع وفي المكان الحاويات والقمامة. أولا أن هذه الكتب هي مكتوبة باللغة العربية، وهذه اللغة العربية هي لغة
1: القرآن.
0: القرآن، وهي محل احترام وتقدير، والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على هذه الكتب وعدم وضعها سببا للامتهان والابتذال، ووضعها في أماكن قد تتنجس وقد يأتيها شيء من هذه القاذورات، وخاصة إذا كان في هذه الكتب أيضا آيات أو أحاديث أو اسم لفظ الجلالة أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن يحتاط لمثل ذلك وأن يضع في الأماكن المخصصة. وهناك مبادرات يعني في وطننا الغالي على قلوبنا جميعا، يعني هناك مبادرات في كثير من المدن والمحافظات أنه يتم جمع هذه الكتب ويتم جمع هذه المصاحف التالفة الممزقة في مكان مخصص، ويتم التعامل
1: إعادة
0: معها
1: تدوير.
0: وإعادة تدويرها بطريقة تحافظ على مكانة اللغة العربية وتحافظ على الأشياء الموجودة في هذه الكتب. نعم.
1: جزاكم الله خير. التفرقة بين الأبناء في المعاملة فضيلة الدكتور، وهي تدعو كما أشارت تدعو على زوجها بسبب ذلك.
0: يعني نفرق بين الأمرين. أولا التفرقة بين الأبناء محرمة شرعا، والأصل في المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه
0: عندما قال
1: وسلم
0: اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم، ويشتد الأمر حرمة إذا وصل الأمر إلى التفريق بين الجنس، بين الجنس كونه ذكر وبين
1: وأنثى.
0: الجنس كونه أنثى. هو يفضل هذا لكونه ذكر ويفضل على أنها كونها إيش؟
1: نعم.
0: أنثى. وهذه عادة من عادات الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فهذه عادة جاهلية مقيتة نهى عنها الإسلام، بل إن الإسلام بين أن بالعكس من وهبه الله أنثى كانت يعني بداية يهب لمن يشاء إناثا. قال العلماء قدمها في ذكر دليل على مكانتها في التفضيل. فالأصل في المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعدل بين أبنائه، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بما معناه أنه من رزقه الله 3 بنات فرباهن فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار. فقام رجل من الصحابة قال يا رسول الله
1: صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: الله عليه
1: وسلم
0: وسلم، أرأيت لو كان 2، يعني عنده 2، هو في حزة بباله إنه هالغنيمة وهالفرصة وهالجائزة تفوته. قالوا لو عنده 2، قال كذلك لو عنده 2 فرباهن فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار، إلى أن وصل الحديث إلى
1: واحدة.
0: واحدة من رباها وأحسن تربيتها كانت له سترا من النار. فهن المؤنسات البنات، فيجب على المسلم ألا يتصرف عادة الجاهلية، بل البنت نعمة والولد نعمة، ويتذكر أنه غيره محروم من هذه النعمة، مستعد يدفع مئات الألوف من أجل أن يرزقه الله بذكر أو بأنثى. فما بالك أنت هذه النعمة ربنا ساقها إليك، فأنت تعامل الأنثى معاملة سيئة، هذا من باب أيضا كفران
1: النعمة.
0: النعمة التي تحدثنا عنها. نعم.
1: وبالنسبة للدعاء سبب
0: بالنسبة
1: هذا
0: للدعاء،
1: التصرف
0: لا، احنا المسلم
1: بماذا تنصحه؟
0: لا يكون طعانا ولا لعانا، ولا يكون يعني يدعو على الناس بالشر، لكن احنا بننصحها انها تدعو له بالهداية، تسأل الله عز وجل انه يهديه، تحبب قلبه بالإناث، تبين له موقف الدين الإسلامي من عدم التفرقة بين الذكر والأنثى. اما ان تدعو عليه فهذا لا يجوز، وانما المسلم من عادته ومن سنة النبي صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم
1: عليه وسلم
0: أن ندعو له بالهداية والرشاد والتوفيق.
1: جزاكم الله خير. الصلاة على الكرسي بسبب المرض.
0: يعني هذا

0: يعني السؤال يتكرر كثيرا. قلنا أن الإنسان إذا كان يقدر على القيام، يقدر على القيام ويقدر على الركوع ويقدر على الجلوس والتشهد، فلا يجوز له أن يستخدم الكرسي إذا كان صحيحا معافى. لكن إذا كان الإنسان ربما يكون مريض لا يستطيع أن يصلي واقفا، فيجوز له أن يصلي على الكرسي. أحيانا يستطيع أن يصلي واقفا لكن لا يستطيع أن إيش؟
1: الركوع أو
0: الركوع أو
1: السجود.
0: السجود. فنقول له تأتي بما استطعت وأنت قائم من تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وسورة قصيرة إن استطعت، ثم بعد ذلك تجلس على الكرسي. فأنت تصلي الصلاة بصورة طبيعية ما استطعت، لكن إن اضطررت وكانت مريضا ولا تستطيع أن تأتي بأي ركن من أركان الصلاة، فيجوز لك أن تصلي على الكرسي لإتاء بهذا الركن الذي عجزت عنه.
1: جزاكم الله خير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالصلاة واضربوهم عليها وهم أبناء 10، نوع هذا الضرب أو كيفية هذا الضرب،
0: يعني
1: ما المقصود بهذا
0: لا
1: الضرب؟
0: شك أخي دكتور محمود أن التوجيه النبوي الشريف هو لا يقصد الإيذاء ولا يقصد إيقاع الألم، وإنما التوجيه النبوي في هذا الحديث يقصد التوجيه ويقصد التربية. ولذا قال العلماء أنه يشترط أولا أن يكون الضرب بعد السن العاشرة، يعني مش قبل هيك. أيضا قالوا يشترط أن يتجنب الوجه، لأن الوجه موطن إيش؟
1: تكريم.
0: موطن التكريم. أيضا قالوا يجب أن يكون هذا الضرب غير مبرح، غير مؤثر، غير جارح، وإنما القصد من هذا الضرب هو التنبيه والتربية. ولذا لكن أنا أقول للأخ السائل ولغيره، قبل أن نبدأ بهذا نبدأ بأسلوب التوعية، نبدأ بأسلوب يعني ممكن هدية بسيطة، ممكن غراء برحلة هنا أو هناك،
1: تحفيز.
0: تحفيز، نحفز هذا الطفل قبل أن نلجأ
1: لذلك
0: إلى
1: وحديث النبي علمهم
0: بالضبط
1: أبناء 7.
0: أبناء 7 وأعطاك 3 سنوات،
1: بالضبط،
0: يعني إنك أنت تحفزه قبل أن تصل إلى هذه المرحلة. نعم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، بيان السعر بالنسبة للسلعة، شراء السلعة أقساط وكاش.
0: نحن قلنا العقد لا يسمى عقدا أخي دكتور محمود إلا إذا تم إيجاب وقبول. أما إذا ما زلنا في فترة أو في
1: تفاوض.
0: مرحلة التفاوض أو في مرحلة عرض السعر، فهذا من ناحية شرعية لا يسمى عقدا. وبالتالي وبناء على هذا التأصيل، أنا الآن أريد أو أرغب بشراء سلعة، فإذا تم عرض هذه السلعة علي كاش بكذا وهذه السلعة أقساط بكذا، لم يتم الآن العقد، بل هي مجرد عرض سعر. الآن أنا حسب ظروفي المادية وحسب إمكانياتي بقرر إما إني أنا أشتري هذه السلعة أقساطا وإما أن أشتري هذه السلعة كاش. فالآن العقد الذي تم اختياره هو العقد الملزم للطرفين. الآن إذا أنا ظروفي قادر على دفع ثمن هذه السلعة كاش، أنا بكون قد اشتريت هذه السلعة بماذا؟
1: كاش
0: كاش، بال100 دينار اللي قال لي ثمنها كاش 100 دينار. فإذا كان ظروفي لا تسمح وقال لي هاي أقساط 120، إذا العقد توجه وانصرف إلى شراء هذه السلعة أقساط
1: أقساط
0: ب120 دينار. وبالتالي هو ليس كما يشاع أن هذه بيعتان في بيعة، ليس كذلك، بل إن العقد انصرف إلى بيعة واحدة وإلى عقد واحد، إما كاش وإما أقساط. نعم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: قبل عدة أيام بس تحدثت عن التنكيس.
1: نعم.
2: والله بس توضيح أكثر، أنا ما فهمتوش مضبوط. يعني هلا في الركعة الأولى بقدر أقرأ سورة الإخلاص، ثم في الركعة الثانية بقرأ شيء من جاسم، ثم من الثالثة بجي بسورة الناس، ولا لازم الترتيب؟ يعني
1: أبشر، تسمع الإجابة إن شاء الله وتسمع
2: طيب.
1: توضيح.
2: لو في نفس الركعة قرأت سورتين لازم برضه يكون في ترتيب؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، سجود السهو في الشافعية، بعد السجود الأخير بسلم عن اليمين ثم بركع ثم بسجد؟
1: نعم، تسمع الإجابة.
2: تفصيل بس سجود السهو وشو اللي بيتقال، هل هو في نية في الشنية؟ شكرا.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. 47 47 201، 47 47 202 هاتف البرنامج. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: حياكم الله.
3: بدنا سيدي نسأل عن

0: صلاة الوتر نصليها زي المغرب ثلاثة مع بعض ولا فرداوي لحال غيره؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: أشكرك.
1: حياكم الله. فتاوى على والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: نوجه سؤال لفضيلته.
1: تفضل.
2: سؤال لفضيلته.
1: سمعنا من خلال الهاتف في صدى للصوت.
2: إذا المسبوق كان أدرك الركعة وكبر تكبيرة الإحرام وما كبر في تكبيرة الانتقال، هل تكون صلاته صحيحة؟
1: فقط يعني كبر تكبيرة الإحرام؟
2: نعم وما كبر للانتقال.
1: تكبيرة الانتقال، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: بارك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية أخوي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يسلمك ويعطيك الصحة والعافية أنت وشيخك الفضيل إن شاء الله.
1: الله يسلمك.
3: الله يسلمك. بدي أسأل عن نظام البيع والشراء في الأسهم اللي موجود الآن حاليا في البنك الإسلامي الأردني، هل هو يعني حلال أم حرام بس؟ السلام عليكم.
1: طيب. عليكم السلام. تسمع توجيه عام إن شاء الله من فضيلة الدكتور. معنا اتصال أخير. إذا معنا اتصال أخير فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ أنا بدي أسأل هلا، قبل شوي جيت بدي أصلي تمام؟
1: نعم.
4: يعني لفيت جوامع عمان كلها عشان ألاقي جامع فاتح، ما في جوامع فاتحة. طب الواحد بيتوضى بده يعني بده يظبط أمور عشان يصلي، يعني عفوا هاي مساجد لربنا يعني مفروض ما تتسكر.
1: هو موضوع إداري أخي الكريم، موضوع إداري وتنظيمي في المساجد يعني المطروقة موجودة لا تغلق.
4: لا والله شيخ أنا لفيت كثير يعني عشان بدي أصلي الدور، يعني أنا
1: الله يتقبل جماعة
4: منا جميعا يا رب، أنا ما لحقت جماعة فإنه بدي أصلي يعني ما لقيت جامع يعني أصلي.
1: طيب تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور، إن شاء الله تكون يعني من المقيمين للصلاة. حياكم الله مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
5: حياكم الله بارك الله فيكم.
1: الأخ يريد توضيح منكم التنكيس في القراءة أثناء الصلاة.
5: يعني هذا السؤال كذلك يعني تعرضنا إليه سابقا، إذا وقع في صورة واحدة التنكيس في الصلاة، إذا وقع في صورة واحدة فهو حرام، يعني أن تبدأ من آخر السورة ثم تعود فهذا حرام. أما إذا وقع في السور يعني تبدأ بصورة الناس ثم تأتي بصورة الفلق أو العلق أو أي صورة أخرى فهذا مكروه عند الشافعي. أما في غير ذلك، إذا كان على سبيل الذكر، أنت قاعد مش على سبيل التلاوة، على سبيل الدعاء وعلى سبيل الذكر، فهذا لا شيء فيه والله تعالى أعلم. نعم.
1: طب هو أيضا إذا سمحت دكتور يعني أشار القراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة، يعني الآن بعد الفاتحة قرأ الإخلاص ثم قرأ مثلا الفلق.
5: احنا قلنا التنكيس بين السور هو مكروه، يعني لا يبطل الصلاة وليس حراما، لكن التنكيس في نفس السورة هو هذا المحرم.
1: في نفس السورة
5: نعم.
1: فقط
5: نعم.
1: جزاكم الله خير. سجود السهو، مكان سجود السهو قبل قبل التسليم أو السلام أم بعد؟
5: عند السادة الشافعية هو قبل السلام، عند السادة الشافعية سجود السهو يكون قبل السلام. وسأل ماذا يقول فيه، يقول ما يقول في السجود العادي سبحان ربي الأعلى. نعم.
1: صلاة الوتر ثلاث أم واحدة؟
5: كيفية واحدة أو الصفة؟ نعم وخمسة. نعم يجوز، لكن كيفية أداء هذه الصلاة، صلاة الوتر تؤدى بثلاث كيفيات، إما أن نصليها دفعة واحدة بدون
1: جلوس واحد،
5: جلوس واحد بدون الجلوس الأوسط، وإما أن نصليها كالمغرب بجلوسين، يعني بعد الركعة الثانية جلوس أوسط ثم بعد ذلك الجلوس الأخير، وإما أن نصليها ركعتين وركعة.
1: وركعة.
5: نعم. فهذه كل
1: ثلاث صور.
5: هذه الصور كلها جائزة وواردة. نعم.
1: جزاكم الله خير. حكم تكبيرة الانتقال الآن هو يقول يعني ك كبر تكبيرة الإحرام ولم يكبر تكبيرة الانتقال.
5: وهذه نقطة مهمة، أشكر الأخ السائل مشان ننبه المصلين وخاصة المسبوق.
1: نعم.
5: المسبوق يكون حريص، وخاصة إذا أدرك الإمام في الركوع يكون حريص على إدراك الإمام في الركوع، فيهوي إلى الركوع ثم يقول الله أكبر. الأصل في تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة أن تأتي بها وأنت إيش؟ وأنت قائما. فإذا جاء بتكبيرة الإحرام فعلا وهو قائم ثم بعد ذلك نسي تكبيرة الانتقال فصلاته صحيحة ولا شيء عليه إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه منكم، هو يعني الموضوع هاي دكتة العقد، لكن توجيه بيع وشراء الأسهم.
5: يعني بيع وشراء الأسهم هذه من المعاملات اللي موجودة في البنوك الإسلامية، والبنوك الإسلامية لديها هيئة رقابة شرعية مختصة تنظر في هذه القضايا، وبالتالي تصدر الفتاوى بناء عليها. ونحن في دائرة الإفتاء العام أي عقد ممكن يأتينا ننظر في مدى شرعيته، وإذا كانت ثمة ملاحظات نزود الجهة المختصة بهذه الملاحظات. لكن كفكرة عامة هناك أي بنك إسلامي لديه هيئة رقابة شرعية، وهذه الهيئة مخولة بإصدار الفتاوى لجميع المعاملات التي تصدر عن هذه البنوك الإسلامية.
1: جزاكم الله خير. إذا عندكم توجيه فضيلة الدكتور موضوع أغلاق المساجد، طبعا هو موضوع تنظيمي وإداري، متى تفتح ومتى تغلق، لأنها أيضا بيوت الله.
5: نعم. تسرق ويتم الاعتداء عليها،
1: يجب المحافظة عليها. نعم لأنها بيوت الله. نعم
5: نعم، هذا زي ما تفضلت، هذا تنظيم إداري وهي معنية فيها وزارة الأوقاف، وهي يعني تقوم على رعاية المساجد وتختار من القرارات والأوقات ما يناسب رعاية هذه المساجد. وأنا وأنت تعرف الدكتور محمد أنه أغلب المساجد يعني في مسجد رئيسي وفي يعني
1: في الأحياء السكنية،
5: في يعني في فسحة، لا في بكون
1: ساحات
5: ساحات.
1: نعم.
5: فبترك الإمام، هذه ممكن لو واحد اثنين يأتون يعني مسبوقين متأخرين ممكن أن يؤدي الصلاة في باحة المسجد وفي ساحة المسجد. أما أن نبقي جميع المساجد أخي مفتوحة والكدنشنات شغالة والإضاءة ومشاكل ذا، هذا يترتب عليه يعني أعباء مالية كثيرة، ولربما أيضا ممكن هناك في اعتداء، بعض الناس لا سمح الله يعتدي على بيوت الله سبحانه وتعالى. فوزارة الأوقاف مشكورة، هي المخولة برعاية المسجد وتحديد ما يناسب.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
6: الله يعطيك العافية إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: بدي أسأل الشيخ سؤالين.
1: السؤال الأول.
6: السؤال الأول، أنا صليت في المدينة المنورة، كان مع الأزمة وهيك وصلاة الجمعة.
1: نعم.
6: صلينا قدام الإمام.
1: تعديت تجاوزت حدود الإمام.
6: طيب. قدام، كان صلاتي قدام الإمام، يعني برا المسجد النبوي بس كان قدام الإمام.
1: السؤال الثاني
6: أصل ما بيصلي، بتغسل وبتصلي عليه ولا لا؟ وبندفن في مقابل المسلمين ولا لا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
6: لك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك. فتاوى على، والسلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك الشيخ، شو أخبارك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
7: شيخ، السؤال إذا سمحت، في لي ابن عمره 12 سنة، بوكل بيده اليسار وكذا، وحكيت معه مرة ومرتين وثلاث، بس الولد يعني ما بتجاوب، يعني بس بوكل بيده اليسار، فأنا بالوقت الحالي تركته، هل أنا آثم؟
1: كل أعماله بيده باليد اليسرى أم فقط
7: هو
1: الأكل؟
7: هو شمالي. نعم هو شمالي، فحتى الأكل يعني أنا كثير يعني بحكي له أنه كل باليمين، فهو ما بيقدر، يعني ما بيسيطر على اللقمة، ما بيسيطر على الأكل، كتابته باليد اليسار وكذا. وفي سؤال ثاني إذا سمحت.
1: نعم.
7: هسه لو في واحد يعني مدير بشغل، تمام.
1: نعم.
7: هو ما بيجي على موقعه وما بيجي على مكانه، هل هو آثم كمان برضو إذا سمحت؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
7: شكرا.
1: فتاوى على، والسلام عليكم.
8: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: يعطيك العافية الشيخ، كيف حالك؟
1: الله يسلمك ويعافيك.
8: سؤالي للشيخ بعد إذنك لحضرة المفتي.
1: تفضل.
8: في معي مال للزكاة، طلعت منه جزء يعني قبل ما يحول عليه الحول، قبل فترة من زمن يعني. هلا بدي انا اطلع الزكاة ان شاء الله خلال يومين ثلاث. المبلغ

0: اللي طلعته بحسبه مع المبلغ الإجمالي ولا بخصمه من المبلغ الإجمالي؟
1: يعني أنت المبلغ المال اللي عندك ما بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول.
0: نعم مظبوط، طلعت منه مبلغ قبل فترة.
1: تعجيل؟ نعم التعجيل.
0: نعم
2: طلعت منه بصفة الزكاة صح؟
0: نعم بصفة الزكاة. نعم
2: تمام ماشي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: المبلغ يحسب.
1: في عندك استفسار ثاني؟
0: سؤال نفس السؤال عن بخصوص الزكاة. حس أنا في الراتب تبعي موجود معي الآن حاليا.
1: نعم.
0: بس بصرفه هذا خلال الشهر بصرفه يعني. فهل يحسب من الزكاة أم لا يا سيدي الشيخ؟
1: طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: شكرا.
1: حياكم الله. نكتفي أم نأخذ الاتصال؟ معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية سيد الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: كيف الحال؟
1: الله يسلمك الحمد لله رب العالمين.
3: إذا تكرمت سؤال.
1: تفضل.
3: هالساعة أنا معاي سيارة وأخذت سريع سيدي وتجنبني بعيد منك حيوان ولا قط ولا كلب بعيد من السامعين. في الحالة هاي أمشي دغري أظل ماشي عليه ولا أوقف؟ مع أنه إذا وقفت راح يسبب أضرار للي وراي. جزاكم الله
1: تسمع خير. الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله وبارك الله فيكم.
1: حكم صلاة من تجاوز حدود الإمام دكتور؟
2: يعني إذا تجاوز المأموم الإمام فإن صلاته تبطل إذا كان في نفس جهة الإمام، إذا كان من نفس جهة الإمام فصلاته تبطل إذا تقدم على الإمام، لكن إذا صلى خاصة في صلاة الحرم المكي إذا صلى في غير جهة الإمام فأحيانا يتقدم على الإمام فصلاته صحيحة إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. التفريق فضيلة الدكتور بين من ترك الصلاة جاحدا و يعني كسلا وتهاونا.
2: يعني بداية الإنسان لما يموت نسأل الله عز وجل له الرحمة. أنا أقول للأخ السائل هل شققت عن قلبه؟ يعني الأمر متروك لمن؟ متروك لله سبحانه وتعالى. فالأصل أن تارك الصلاة الأصل أنه مسلم، لكن العلماء قالوا يفرق بين أمرين، بين من ترك الصلاة جحودا وتكاسلا فهذا مؤمن عاصي وبالتالي يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين وندعو الله سبحانه وتعالى له بالرحمة والمغفرة. وأما
1: تكاسلا
2: وتهاونا أما إذا تركها جحودا ونكرانا فهذا كفر يخرج من الملة. لكن إحنا بصورة عامة الإنسان اللي ترك الصلاة لا يصل إلى هذه الدرجة، يعني لا يبوح بجحود ونكران الصلاة وبالتالي لا نخلق فتنة بين الناس والله نصلي عليه ولا ما نصليش عليه. لا إن الظاهر إحنا نصلي عليه ويكفن ويدفن في ويكفن ويصلى ويدفن في مقابر المسلمين وندعو الله عز وجل له بالمغفرة
1: آمين. نسأل الله الرحمة لجميع موتى المسلمين. حكم تناول الطعام والشراب باليد اليسرى؟
2: يعني الأصل النبي من السنة يستحب الإنسان تيامن، وهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيامن في كل شيء إلا في قضية الدخول إلى الحمام فبكون الأمر معكوس. فنقول للأخ السائل أنت يعني احرص على أن يلتزم ولدك بهذه السنة النبوية الشريفة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد غلام تطيش يده في الصحيفة قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما أحوجنا أن نربي أبناءنا على هذه السنة المستحبة النبوية ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويستخدم معه عدة أساليب، يعني مش قضية الأمر فقط، التحفيز أحيانا قد يكون وسيلة من وسائل التحفيز وتغيير السلوك وتغيير
1: والتعليم أيضا دكتور.
2: والتعليم نعم.
1: جزاكم الله خير. موظف مقصر في عمله نريد توجيه منكم، إذا كان موظف مقصر في عمله
2: يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل، وأنت الآن موظف عام أو موظف في شركة خاصة أنت محتبس لهذا العمل وأنت تتقاضى مقابل هذا العمل

0: أجر. ما دام أنك تتقاضى مقابل هذا العمل أجر، فيجب عليك أن تتقي الله في هذا العمل، ويجب عليك أن تقوم بالواجبات الموكولة إليك في هذا العمل على أكمل وجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. يعني مش بس مجرد أنك تؤدي العمل، لا، أن تكون حريص كل الحرص، وهذا واجب من الواجبات التي تؤجر عليها، وخلاف ذلك لا سمح الله تأثم وتكون مقصر، وتكون يعني أدخلت إلى جزء من راتبك وجزء من الطعام والشراب الذي تشتريه من هذا الدخل، إذا أنت لم تؤدي العمل على أكمل وجه، وأنت بالتغاشا في وظيفتك، ولم تقم بالواجبات التي كلفت بها حسب يعني ما يسمى الآن ضمن التنظيم الإداري الوصف الوظيفي. هناك أي موظف يتم وضع وصف وظيفي، ما هي المهام المطلوبة منك القيام بها. عندك كمان قضية مهمة جدا أخي دكتور محمود، اللي هو وقت الدوام من كذا لكذا، فأنت إذا تأخرت إن لم تكتب مغادرة شخصية، خليت حالك ما حدا شايفك، واعتبرت حالك كأنك جاي من 8:30 وانت جاي على 10، هذا كمان حرام. فيجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. والعقد شريعة إيش؟
1: متعاقدين.
0: والعقد شريعة المتعاقدين، وهذا الوطن أمانة في رقبة كل واحد فينا، وكل واحد فينا على ثغرة من ثغور هذا الوطن. وانت في هذه الوظيفة انت لازم تأدي الخدمة لمتلقيها على أكمل إيش؟ على أكمل وجه، والله تعالى أعلم. حتى تكون هذه هذا العمل عبادة تتقرب به إلى الله،
1: وتؤجر
0: على ذلك. يعني أنا بقول كثير أحيانا بقول للموظفين، يعني إحنا أحيانا بجوز معناش مال نزكيه، بس أنت بعملك الآن زكي عملك، زكي راتبك، تستقبل مواطن، تستقبل مراجع، بجوز الوقت صحيح متأخر، ظل 5 دقائق على الدوام، بعض الناس بتسكر إجازتها قبل نص ساعة أو ساعة من الدوام، وهذا حرام ما بصير. فبقول له لو تأخرت معه شوي كمل معاملته، هذا الإنسان بجوز حتى وصلك جزء بده
1: صحيح.
0: طلب مغادرة من مدير ومواصلات، أبصر قديش دفع
1: حتى وصل،
0: حتى
1: صحيح.
0: وصل. فأنت اتق الله سبحانه وتعالى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
1: لنفسه.
0: زي ما أنت بتحب يعاملوك في مؤسسة ثانية، عامل الناس اللي بتيجي في مؤسستك بالصورة اللي بتحب الناس يعاملوك فيها.
1: جزاكم الله خير على هذا التوجيه. حكم تعجيل الزكاة بحيث يعني ما يصل إلى الحول إلا وقد قام بدفعها.
0: يعني تعجيل الزكاة يعني عندنا مصطلحين، في تأخير وفي تعجيل. تأخير الزكاة إني أنا أخرج جزء أو كل زكاتي قبل حلول الحول، فهذا جائز، بل بالعكس يعني أحيانا يكون فيه تفريج للناس. يعني أنا بدل ما أجل زكاتي لرمضان على فضلها ومكانتها، لكن الآن أنا بجوز أتعرض أنه إنسان بأمس الحاجة إلى مبلغ من المال أفرج عليه. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، فيجوز تعجيل الزكاة. أما تأخير الزكاة إذا الحول عندي بشهر رمضان، ما بصير أأخر الزكاة إلى ما بعد رمضان، لأنه الآن وجب حق الفقير في مالي، اللي هو مقدار الزكاة صار حق للفقير، فيجب علي أن أبادر إلى إخراج هذا الحق الذي أوجبه الله عز وجل في مالي للمحتاجين، الأم والأصناف الثمانية التي ذكرهم. لكن سؤال الأخ بيقول لك أنا نفرض أني مثلا علي 10,000 زكاة، خلال السنة زكيت 2,000، هذول 2,000 اللي أنا أخرجتهم بنحسبن مع رأس المال ولا ما بنحسبن؟ لا، الصحيح أنه بنحسبن. يعني الزكاة، أنت الزكاة هي تحسب، أنت كيف بدك تعرف قديش عليك زكاة الآن؟ بدك تقول أنا معي 100,000، قديش علي زكاة عليهم مثلا؟ كل 1,000 مثلا 25 دينار، إذن 2,500 مثلا. إذن معناته أنت بتحسب الزكاة، قديش طلع عليك مثلا 2,500، خلال السنة طلعت 500 دينار، طلعت 1,000 دينار، بصير مقاصة 2,500 ناقص 500 بضل 2,000، 2,500 ناقص 1,000 طلعت بضل 1,500.
1: جزاكم الخير. كيفية حساب الراتب؟ الراتب يضاف إلى المبلغ.
0: يعني احنا كما قلنا من شروط وجوب الزكاة لازم المال يحول عليه الحول ويبلغ النصاب. الراتب عماله بيجي ومستهلك، لكن إذا بتدخر جزء منه إلى فلوسك الثانية، فهي بتجمعها مع الأشياء المدخرة، تجمعها. يعني أنت إحنا بدناش كل مال تجعله حول، لكن أنت مجموع مالك المدخر تجعل له حول.
1: مجموع المال بلغ النصاب
0: وحال عليه حول تجب فيه الزكاة.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية. دهس الحيوانات يعني أجلكم الله،
0: يعني

0: غير متعمد، هل يأثم في ذلك؟
1: بداية أخي دكتور محمود، احنا نتوجه من هاي الإذاعة المباركة إلى أنه الإنسان يلتزم بالسرعة المقررة. هاي السرعة المقررة بعون الله كفيلة أنه الإنسان يتلاشى أي خطر ممكن يتعرض له، سواء كان إنسان
0: أثناء القيادة.
1: أثناء القيادة، إنسان أو حيوان أو بهيمة أو ما شاكل ذا. لكن الإنسان مع التزامه ربما يتعرض لمثل هذا الموقف. فإن كان هناك وسيلة أو سبيل إلى عدم تعريض الحيوان هذا للأذى دون أن يترتب على ذلك أذى أو تدمير أو
0: أكبر،
1: يعني الضرر الأصغر يزال يعني بمقابل تلافي الضرر إيش
0: أكبر.
1: فأنت أولا لا تقصد لا سمح الله دعس هذا الحيوان، لكن إذا ترتب على أنك تضرب بريك مفاجئ واللي خلفك ممكن يدخل فيك أو يضرب سيارة أو يضرب بني آدم، فهذا لا شك أنه أنت ما دام مش قاصد ولم تتعمد ذلك فهذا يغتفر إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. فيما تبقى من وقت أخوة الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك فيك يا سيدي. بدي أسأل فضيلة الدكتور.
0: تفضل.
2: أنا دكتور، أنا بشتغل بالخياطة.
0: نعم.
2: بشتغل بالخياطة. أنا يعني تعاملي مع سيدات كثير.
0: نعم.
2: هسا أنا يعني تجيني مثلا فستان بدها تقصره، في إشي، في عري، في شغل من هالنوع، أنا بعمل لها إياه، عرفت كيف يعني، وبتاخذه. بس أنا بنية إنه أنا بدي أترزق أشتغل، هل بنوبني إثم إنه أنا لو بعرف إنها يبدأ تلبسه في مكان عام أو إشي من هالنوع؟
0: نعم
2: هيك
0: تسمع
2: هيك
0: واضح.
2: هيك دكتور، الله يبارك. نعم. فيك، الله يبارك فيك،
0: حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ممكن استفساري لو سمحت يا شيخ؟
0: حياكم الله، تفضل.
3: بدي أسأل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، لما
0: عليه السلام،
3: تكون بطن سيدتنا مريم تكون كامل لما ربنا خلقه؟ واستفسار ثاني لو سمحت.
0: نعم.
3: لما المأموم الشيخ يقرأ الفاتحة جهرا،
0: نعم،
3: ونقول آمين، مباشرة نقول آمين وراها ولا بعد الشيخ بعد ما يقول آمين؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: سيدنا الشيخ، حاب أسأل والله عن كفارة اليمين، شو وين في قنوات أقدر مثلا أطلعها لو سمحت؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: الله يبارك فيكم،
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل أخي الكريم.
5: الله يكرمك، بدنا توجيه من فضيلة المفتي بخصوص محلات الأراجيل بتبيع دفاتر الأوتومان، يعني سابقا كانت تستخدم الختيارية، الآن بيستخدموها الشباب لشغلات الأمانة مش منيحة.
0: نعم،
5: الله يبارك فيك.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتف البرنامج. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله،
0: حياكم الله.
6: دكتور، في عندي سؤال بس يعني ذو شقين.
0: تفضل.
6: سؤال، ألو.
0: تفضل تفضل، سامعينك.
6: أنا عندي أرض فلحته وطلع حب الحب، بعته في نقد. الآن بالنسبة للزكاة، هل أخرجها بنصاب الحب 10% أم بنصاب النقود 2.5%؟
0: نعم. السؤال الثاني أو الاستفسار الثاني؟
6: لا، هذا السؤال هو شقين. هذا السؤال، يعني هل هو
0: نقد أم الزرع؟ نعم.
6: حب 10% أم نصاب النقد اللي بدأ
0: بعد البيع؟ بعد البيع. نعم.
6: 2.5%.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله، حياكم الله. نأخذ الاتصال الأخير. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أنا حكيت معكم قبل شوي بالنسبة لكفارة اليمين.
0: نعم
4: سيدي، أنا اتصلت تلفون مع الإفتاء حكولي من 10 إلى 12 دينار. المشكلة مش بالفلوس عمي، المشكلة فضيلة الشيخ أنا ما أعرف ناس مساكين، 10 مساكين.
0: إحنا لسه ما أجبنا أصلا،
1: إن شاء الله
0: الآن تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الدكتور.
4: أظلني على الخط؟
0: لا لا، اسمعنا من خلال الهاتف الآن نجيبك إن شاء الله، أبشر.
4: أنا والله حابب بس أعرف في قنوات.
0: طيب أبشر.
1: نحن في دائرة الإفتاء العام، نفس دائرة الإفتاء العام، نحن نتشرف بالإشراف على وقفية خير الأردن. هذه الوقفية خير الأردن مخصصة للأسر الفقيرة، ويتم دفع الكفارات إن أحببت أو أردت إلى هذه الوقفية، ويمكن لك أن تقوم بالدفع الإلكتروني يعني عن طريق خدمة كليك. نعم. أيضا في صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يستقبل مثل هذه الكفارات، ويمكن لك أن تؤدي هذه الكفارة إما عند وقفية خير الأردن أو صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف.
4: وقفية خير الأردن فيها
1: نعم.
4: كليك يعني
1: فيها كليك. فيها كليك. نعم.
0: حياكم الله أخي الكريم.
1: يعني لو تدخل تدخل على النت واكتب وقفية خير الأردن تجد
0: موجود
1: رقم
0: الأرقام،
1: ويمكن أنك تحول هذه الكفارة على الكليك هذا. نعم.
4: أما المبلغ مش معروف كم بيكونوا كاتبين ولا
0: لا؟
1: المبلغ هو الكفارة اليمين هو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. احنا في دائرة الإفتاء العام نقول الحد الأدنى لكفارة اليمين هي 10 دنانير، ومن زاد زاد الله في حسناته.
0: واضح أخي الكريم؟ الحد الأدنى 10 دنانير.
4: نعم نعم. ومن زاد
1: زاد الله في حسناته. يعني انت حسب مقدرتك المالية، لو بدك تطعم 10 مساكين كم بكلفوك حسب قدرتك المالية. الحد الأدنى 10 دنانير، ومن زاد زاد الله في حسناته.
4: وقفية خير الأردن.
0: حياكم
1: وقفية
0: الله
1: أخي خير الكريم. الأردن. نعم.
4: الله يجزيك كل خير.
0: حياكم الله أخي الكريم. نعود إخوة الكرام للإجابة عن هذه الأسئلة. فضيلة الدكتور، يعني الخياط يعني هو مشكور من باب الحرص، الآن بالنسبة لي هو يقوم بعمله. الآن بالنسبة للمرأة إذا خرجت يعني لأماكن مثلا عامة أو للأماكن المخصصة لها، دكتور هو يأثم في ذلك أو مسؤول عن ذلك هو؟
1: يعني ابتداء نحن منقول لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم، فأنت الأصل أنك تمارس عملك ضمن الضوابط الشرعية، ولا تسأل عن قد تعمل هذا الفستان لزوجها، قد تعمل هذا الفستان لمحارمها، فأنا هل شققت عن قلبه؟ فالأصل أنه هذا عمل مباح ضمن الضوابط الشرعية، وما فيش اختلاط ضمن الضوابط الشرعية، ما في كشف عورات إذا علم أن في ذلك يؤدي أنه ممكن تلبس هذا اللباس في الأماكن العامة وتكشف عوراتها، فهذا يكون من باب التعاون على المنكر الذي نخي المسلم عن القيام به. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: جزاكم الله خير. أمين. بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية متى يقولها؟
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من أسباب يعني مغفرة الذنوب أنه الإنسان إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة، إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة. فالإمام مجرد ما يقول آمين يقول المؤذن أو المأموم يقول آمين إن شاء الله.
0: كفارة اليمين أجابت فضيلة الدكتور. زكاة الزروع كيفية إخراجها؟
1: أشكرك. خاصة الآن بيسألوا الناس عن زكاة الزيتون الذي نفتي به في دائرة الإفتاء العام أنه يجب إخراج زكاة الزيتون، لكن حتى يجب إخراج زكاة الزيتون نقول أنه لابد أن يكون الزيتون قد بلغ النصاب، والنصاب كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم هو 5 أوسق، وتقدر بالكيلوات حوالي 611 كيلو زيتون، بمعنى أنه الإنسان إذا كان محصوله 611 وما زاد من 611 وطالع فهذا تجب فيه إيش؟
0: الزكاة.
1: إذا كان المحصول أقل من 611 يعني كان 600 550 400، فهذا لا تجب فيه الزكاة. هذا النقطة الأولى. الآن إذا وجب الزكاة فيفرق بين أمرين، إذا كان هذا الزيتون يسقى بماء الأمطار فيجب فيه العشر، إذن مقدار الزكاة العشر، يعني العشرة

0: كل 10 كيلو بدك تطلع ايش؟ بدك تطلع كيلو.
1: كيلو.
0: اذا كان هذا المحصول او الزيتون يعني يدفع تكلفة في سقايته وفي رعايته وفي
1: مروي
0: مروي، نعم، بالاجر، فهذا الزكاة فيه نصف
1: نصف
0: العشر،
1: العشر.
0: نصف العشر، نعم.
1: جزاكم الله خير
0: حياكم الله.
1: إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم.

0: الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد، محمد عبيدات من المراقبة الرئيسة، نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد اشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول. اربد شارع وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم.

0: الخامس ومول الشعب من الشعب إلى الشعب.
1: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم

والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،

قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وبينا فيما سبق أن الغيب هو ما غاب عن المدركات المحسة من السمع والبصر والشم والذوق، وما غاب عن العقول من الإدراكات المعنوية. هذا هو الغيب، إلا أنه قد يكون غيبا عند بعض الخلق ولكنه مشهد عند البعض الآخر، فلا يسمى غيبا مطلقا. وقد يكون غيب عن جميع المخلوقات، وهذا نوعان: نوع ترك الله في ملكه مقدمات توصل إليه، كالمخترعات والمكتشفات التي يكتشفها الإنسان، هي غيب في عصر ولكن لها مقدمات في الكون، من النظر إلى معايير الكون والاستنباط والتجربة فينتج مكتشف. هذا المكتشف كان غيبا قديما وصار محسا مشهودا، إلا أن له مقدمات الخلق يبحثون فيها، فإن صادف ميلاد الغيب بحث البشر يبقى التقيا، وإن جاء ميلاد الغيب من الله ولكن البشر لم يعملوا له مقدمات ليصلوا إليه، جاء الله بالغيب في طريق الصدفة، لأن ميلاد الغيب قد جاء. إذن فكل غيب في الكون له ميلاد، فإن صادف بحثا من البشر التقى البحث مع الميلاد، وإن لم يصادف بحثا جاء الغيب صدفة. وأكثر الأشياء التي ننتفع بها الآن جاءت صدفة، يبحث في شيء فيضع الله الغيب في شيء في شيء آخر. وهناك غيب عن كل البشر ولا مقدمات له أبدا، هذا غيب مطلق استأصل الله به. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا كان الرسول يعلمنا بشيء لا نقول إن الرسول يعلم الغيب، ولكنه يعلم الغيب، يبقى ما فيش واحد يدركه بذاته أبدا، لا يبقى معلم غيب. وهناك أشياء استأثر الله بها ولا للرسول، ولذلك لما سئل رسول الله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ورسول الله يحدثنا في معراجه أن الله قد أعطاه 3 أوعية: وعاء أمره بتبليغه وهو وعاء الرسالة، ووعاء خيره فيه فلا يعطيه إلا لأهل الاستعداد السلوكي الذين يتقبلون أسرار الله ولا تنكرها عقولهم، ووعاء منعه فهو خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سيدنا أبو هريرة: إن رسول الله أعطاني وعائين، أما أحدهما فقد بثته، يعني رويته وقلت للناس، وأما الآخر فلو بحت به لقطع حلقومي هذا. يبقى دي من الإيه؟ من الأسرار. إذن وهناك غيب اسمه غيب الإنسان وغيب الأكوان. غيب الأكوان نبحث عنه ونروح للظاهرة ونبحث فيها بعلمنا وندخل التجربة ونطلع منها أسرار كثيرة جدا، والأسرار التي نستنبطها بواسطة العلم من التجارب بتنفعنا كثيرا. وهنا هذا غيب الأكوان، ولكن غيب الإنسان هو ده اللي فيه سياق شوي. غيب الإنسان لا يريد الله أن يهتك إنسانا عند إنسان، غيب كل إنسان يظل غيبا له، وإلا فلو أبيح لك أن تعلم غيب غيرك فأبح لنفسك أن يعلم الناس غيبك. يبقى إذن هذا غيب ممنوع محدش يقوله. ليه؟ قال لك: لأن الله يريد أن يسري نفع الناس بالناس. فلو أن إنسان فيه مواهب كثيرة وله إحسانات متعددة ثم عرفت عنه غيبا واحدا، ربما زهدك هذا العيب الواحد فيما عنده من حسنات فترفضه، يوم يقول لك: لا أنا أسترها. ليه؟ عشان تنتفع ببقية حسناته. وكما سترت عليك غيب غيرك سترت عن الغير غيبك. فإن أردت أن تعلم غيب غيرك اسمح لغيرك أنه إيه؟ أنه يعلم. ولله، حين يقول ولله غيب السماوات والأرض بتقديم لفظ الجلالة كده باللام، يبقى معناه أن هذا أمر مقصور عليه.
ولله غيب السماوات

والأرض طبعا وما بينهما وما وراء السماء والأرض، ولكن هي السماء والأرض هي المشهودة لنا، أكوان نحن اللي نعرفها. وبعد ذلك يقول الحق: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. لماذا جاء بهذا الغيب الوحيد؟ أم قال لك لأنه هو الغيب اللي استأثر ربنا سبحانه، لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن ده غيب، جابها للغيب المطلق المطلق اللي مش حدش يعرفه إيه، حدش يعرفه أبدا. وبعد ذلك قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ما هو اللمح؟ فيه رأى، فيه نظرة، فيه رمقة، فيه لحظة، فيه لمحة، كلها تدل على الرؤية العامة، ولكن كل لفظ له نطاق. فرأى بجمع عينه، ورمق بأعلى، ولحظ بجانب الله. إذن فكلها مرئيات، إنما كل واحد لها إيه. فمعنى معنى لمح البصر يعني إيه؟ اللمح هو إيه؟ أم قال لك الحدقة مرة عايزة تنظر إلى ما فوق، فتتحرك الحدقة من أسفل إلى أعلى. شوف اللمح التحرك ده، ومرة تشوف أسفل فتتحرك من أعلى، ومرة تشوف على اليمين، ومرة تشوف أهي. اللمحة دي انتقال الحدقة من وضع إلى وضع، ودي سريعة جدا. فقال أمر الساعة عندي كلمح الإيه، زي ما نقول كطرفة عين. ولكن اللمح حدث، والأحداث لها أزمان، قد تطول الأزمان في ذاتها ولكنها تقصر عند الرأي. العلم الحديث قرب لنا المسافة دي في ايه؟ قال لك اذا كان فيه ماتش كورة ويعمله وجيه جون، وعايز يوريه لك كده ببطء، يقوم يعمله على الايه، نسميه على البطيء. الجون اللي انت بتشوفه كده لمح بصر، تخد زمن وانتقل كده وكده. ولذلك لما يعملوا لك على البطيء ايه، ياخد زمن ولا ما ياخدش؟ بس الزمن في السرعة تجمع تجمعا لا تدركه أنت بأي معيار، لا بالدقيقة ولا بالثانية. لما هو حب يفقطولك كده بالبطيء، عرفت الإيد انتقل كده، اتحركت حركة سريعة. ولكن لو هو واحد صورها وبعد ذلك قالها على البطيء، تلتفت تلاقي إن الإيد ما راحتش كده على طول، ده عملت كده. إذن فهي جزئيات حركة في جزئيات زمان، جزئيات حركة في جزئيات ايه؟ زمان. فلمح البصر ده اللي هي طرفة العين، هتتحرك الحدقة، ومعنى من اعلى الى اسفل، او من اليمين للشمال، او من الشمال للي، هتاخد زمن ولا لا، وتاخد وقت ولا لا. ام قال لا، اذا ما بقولش الكلام الا كطرفة عين، معناها هي طرفة عين، ده هي ده طرفة العين في الزمن، بس زمن متداخل، ده هي اقرب من طرفة العين ومن لمح البصر. كلام أمر الساعة. إذا قيل لك أمر، ما أمر فلان؟ يعني إيه حكايته؟ تقول تحكي له كذا وكذا وكذا وكذا. طب أمر الساعة إيه؟ أمر الساعة الموجود ساعة تقوم يموت أولا، ثم يحيى الجميع، من مات سابقا ومن مات ساعة. أدي واحدة، يبقى إماتة للموجود وإحياء للجميع، وبعدين حشر، وبعدين حساب، وبعدين ثواب وعقاب. عمليات كتيرة قوي، ولخلق متعددين، نشوف من يوم آدم والجن والإنس مسألة. قال لك دي كلها تأتي كلمح البصر، اوعى تفتكر ان لها زمن. ليه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن الناس اللي ماتوا من لدن آدم الى ان تقوم الساعة. احنا نقول ده غابوا طويل في القبور، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. يبقى الزمن بيجي إزاي؟ ده الزمن بيجي من تتبعك للحدث، إنما حين لا يوجد حدث يبقى ما فيش زمن خالص. هم أكلهم ساعة الواحد ما ينام، وبعد ذلك يستيقظ. أيستطيع حين يستيقظ أن يحدد كم نام من الساعات؟ لا، لا يحددها إلا على غالب ما يكون في البشر. ولذلك قال له لبسنا يوما، هي ما فيش غير كده. الله لبسنا يوما او بعض يوم، لا ده انتوا حدود 309، واللي قال برضه لبست يوما او بعض يوم بتاع ال100 سنه، قال له لا ده انت قعدت 100 سنه. طب ازاي قال كده؟ قال لك بانهم اهل الكهف لو راوا في بعضهم ما لم يروه ساعه ناموا لاعطوا عمره. افرض انه كان شاب وهم فتيه، وبعدين لقوهم شعرهم ابيض،
يدي لهم زمن قد كده ولا لا؟ كأنهم ساعة بعثوا من مرقدهم لم يتغير شيء في خلقتهم، لدرجة أنهم لما شافوا بعض قالوا إيه؟ يوما أو بعض يوم. لو أن حصل تحرك يبقى إذن الزمن بالنسبة لعدم الحدث زمن ملغي بالنسبة لعدم، والأشياء بالنسبة لله لا تعالج، وإنما هي كن فيكون، كن فيكون، بل كن مكونة من حرفين

كل ما يحدث فيها لا تقيسه بزمن، لأن الذي يقاس بالزمن إنما هي الأحداث الناشئة من فاعل له قدرة وقوة تتوزع على الزمن. إحنا قلنا إذا أردت أنا هنا دي هنا، فإذا أردت أن أنقلها إلى هنا أعمل كده، يبقى ما خدتش مني إيه؟ فلو أن جه طفل صغير وقلنا له انقل دي من هنا لهنا يعمل إيه؟ يجي وياخدها كده ويمشي بقى كده، تاخد زمن ولا ما تاخد؟ إذن فالزمن بالنسبة للحدث يتناسب مع قدرة الفاعل، يتناسب مع مين؟ فلما يجي فعل يجي واحد يقول لك شل لي مثلا الكذا طن أسمنت دول من هنا حطهم مثلا في الشونة، والله إن كان في توة يشل شكارتين يشل شكارتين، إن كان ما يقدرش يشل شكارة يشل شكارة. الله، إذن حسب قوته يجي الزمن بتاع الايه الحدث. ولذلك قلنا في الإسراء لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به في ليلة، الناس قالوا ما تدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، يقولوا منتوا تضربوا لها أكباد الإبل شهر لأن حدثكم عايز علاج وعايز انتقال وعايز، إنما ربنا اللي هو محمد قال أننا سريت من مكة إلى بيت المقدس، وإنما قال أسري به، فمن الذي أسرى؟ يبقى الزمن يقاس بمين؟ يقاس بالحق. فإذا قيس بالحق يبقى لا زمن، يبقى لا زمن. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أدي كلمة أو هو إيه؟ أو هو أقرب. ليه؟ لأن الله على كل شيء قدير، وما دام الأحداث تختلف باختلاف القدرات يبقى قدرة الله هي القدرة العليا، يبقى لو قستها بالأحداث يبقى لا تحتاج الأحداث عنده لإيه؟ لزمن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أخرجكم من بطون أمهاتكم، هو طبعا من الأرحام اللي في البطون، والمظروف في مظروف يبقى يعتبر هو إيه؟ مظروف. انت فرض انك انت قلت في جيبي كذا نقود او في حافظتي كذا نقود، التعبيرين صح ولا لا؟ لان في الحافظة والحافظة في مين؟ في الجيب، وتقول معي نقود برضو ينفع ولا ما ينفعش؟ فالمظروف في المظروف ظرف. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أمهاتكم يعني جمع أم، وهم ساعة ما جمعهم أم كان المفروض أن يقول أم أمات أماتكم، إنما زودوا الهاء هنا، زودوا الإيه؟ زودوا الهاء هنا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم، ساعة يكون الجنين في بطن أمه تكون حياته حياة تبعية، كل حاجة فيه تبع الأمة، فإذا شاء الله أن يولد يبقى يمل له حياة إيه؟ ذاتية بقى. ولذلك تسأل الأطباء اللي بيولدوا النساء يقول لك قبل ما بيولدوا شوف الولد في الوضع الطبيعي ولا مش في الوضع الطبيعي. معنى الوضع الطبيعي يعني إيه؟ أن تكون رأسه إلى أسفل بحت، إن كان الرأس إلى أعلى ما يبقاش وضع طبيعي. ليه؟ قال لأن ساعتها يأذن الحق ليطبق قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، كأنه هو كان خلق برضه إنما مش خلق آخر، خلق تابع لمين؟ كل طبع لأمه. فإذا شاء الله أن يكون خلقا آخر يجي الطلق اللي بيقولوا عليه، ودي مقدمات الميلاد، ثم ينزل الولد. لو أن رأس الولد إلى أعلى وبعدين تنزل رجله بس وتلمس الهواء الخارجي يبقى عايز حياة ذاتية، حياة ذاتية يبقى لازم لها الهواء، رأسه مكتومة يموش يموت يختنق يموت. يقوم من لطف الله انه ساعة ما تبقى له حياة ذاتية اللي ينزل اول ما ينزل ايه رأسه، بمجرد رأسه ما نفدت المنخار ده وعرف يتنفس زي بعضه تنحشر شوية ويقعدوا يعالجهم يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه حياة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ليه؟ قال لك لأن لسه وسائل العلم ما اشتغلتش. هو العلم هو ايه؟ العلم أخذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليلها لتوصل، لسه ما عندوش لا إدراك ولا أي حاجة. فإذا جاي ايه؟ خام. يبقى إذا أراد الله له أن يعلم معلوما فيخلق له وسائل العلم اللي هي الحواس اللي احنا بنقول عليها الحواس الخمسة، اللي هي الايه؟ السمع والبصر

والأنف اللي هو الشم واللمس كل دي والذوق كل دي الحواس، بس الحواس الخمس الظاهرة، وإلا فهناك حواس أخرى العلم ما كانش اكتشفها إلا بعد ما قعدوا يبحثوا في علم وظائف الأعضاء. يعني مثلا أنت حين تمسك شيئا قطعة من الحديد وقطعة أخرى زيها تمسكها كده تقول دي تقيلة ودي خفيفة، بأي شيء أدركت ثقل هذه وخفة هذه؟ أأدركتها بعينك كنت أدركها وهي على الأرض؟ أأدركتها بلمسك؟ أأدركتها بشمك؟ أأدركتها بذوقك؟ ما أدركتهاش بحاجة مني، لكنك أدركت إنها ثقيلة ولا لا؟ يبقى إذا في وسائل إدراك غير الحواس الخمسة سماها حاسة العضل، العضل يجهد فيه دي أكثر من دي، يقوم يعرف إيه؟ إن دي تقيلة، ما كانتش معروفة دي. مثلا أنت زي ما قلنا مرة أنت تذهب إلى تاجر القماش وحاجة تجيب قماش صيفي، يقوم يجيب لك قماش كتير، تقوم تمسك الثوب كده تقول له لا ده تخين، تجيب واحد تاني يقول لك لا ده أرق وده أرق، بأي شيء أدركت إن ده تخين وده رقيق وده أرق؟ إيه الحاسة اللي قال لك حاسة البين، لكن اللي بين الأنامل هو اللي حدد، تمسك دي تقول ده تخين، تمسك دي تقول ده رفيع، إذا أنت في حواس كتير، إذا فأعد الله ذلك الخارج من بطن أمه بوسائل إدراك المعلومات. كل آيات القرآن السمع والإيه والأبصار والأفئدة مترتبة كذا، قال لك ده علماء وظائف الأعضاء بينوا لنا أن الترتيب ده طبيعي، لأن الطفل إذا ولد وتأتي بأصبعك وتحطها قدام عينه يعمل إيه؟ ولا حاجة، ما يرميش لأنه لسه ما شافش حاجة، عينه ما أدتش مهمتها لسه، من 3 إلى 10 أيام على ما عينه تؤدي مهمتها وتشوف. لكن إذا صرخت في الله إذا أذنه إيه؟ أدت مهمتها، أذنه أدت مهمتها، وبعدين العين إيه؟ تؤدي مهمتها، وبعدين من العين والسمع والحواس الأخرى، لأن دول السادة بتوع الحواس، السمع والإيه؟ والبصر، ده سادة الحواس، تكونت المعلومات اللي في الأفئدة. يبقى إذا الترتيب ده طبيعي ولا لا؟ وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة، ده ترتيب طبيعي. علم وظائف الأعضاء أكد أن القرآن إيه؟ حين رتبه هذا الترتيب ده ترتيب إيه؟ وجودي. لكن الملاحظ في النص أنه أفرد السمع وجمع الأبصار والأفئدة، وكان مقتضى يقول وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد على نطاق واحد، أو وجعل لكم الأسماع والأبصار، لكن اللي بيتكلم إليه رب يبقى بيدي الألفاظ. قال لك تعالى بقى، حين يوجد صوت في هذا المجتمع اللي احنا قاعدين فيه هل يستطيع واحد أن لا يسمع؟ إنما إذا وجد مرأة من المرائي ومش عايز يشوفه يعمل إيه؟ يغمض. طيب هل المرائي اللي احنا العيون اللي احنا شايفينها بتتحد في المرئي؟ يمكن ده بيبص للنور وده بيبص للأعمدة وده بيبص للنقوش وده بيبص ليا وده بيبص هنا، إنما حين السمع نتحد ولا ما نتحدش؟ إذن فالمسموع عند الآذان صوت واحد لا اختلاف فيه، لكن المرئي عند العيون يختلف. يبقى يقول هنا السمع وهنا الإيه؟ الأبصار. وكذلك ما تعيه الأفئدة برضو يختلف، في واحد يعي وفي واحد ما يعيش وفي واحد يعي أكثر من الثاني، إذا بيختلف ولا لا؟ إذا وحد السمع، لأن الصوت إذا أطلق ليس للعين قفل تقفله عشان ما تسمعش، لكن العين لها قفل تقفله حين لا ترى، وحين تتفتح العيون جميعا تختلف مرائيها. يبقى ده عايز أبصار ولا مش عايز أبصار؟ ده كلام كويس. يبقى إذا عرفنا إن ربنا قدم السمع على البصر لأن السمع يؤدي إيه؟ مهمته أول شيء، والبصر بعدين، والسمع ماليش اختيار، إذا وجد صوت الكل يتحد في سماعه، لكن المنظر ما كلش يتحد في مرائيه، ده بينظر مش عارف إيه وده بينظر لإيه، ده بتختلف. وأيضا شيء آخر وهو أن السمع هو الإدراك المصاحب للإنسان فلا يفارقه أبدا حتى ولو كان نائما، لكن العين ما تشوفش. الله،

ما يجيش الا مش احنا نايمين. انما الاذن قال لك لان فيها الاستدعاء، نايم وعايز تصحيه، نايم وعايز ايه تصحيه. اذا فالسمع اول ما يوجد من الادراكات وهو المصاحب للانسان فلا يفارقه. ولذلك قلنا سابقا اذكروا اننا عند قول الحق سبحانه وتعالى حينما اراد سبحانه ان ينيم اهل الكهف مده طويله اللي هي قال عنها 300 سنه و9 وهم في كهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، وفي رياح، وفي ازيز مش عارف ايه، وفي وحوش، وفي اصوات ذيابه، وفي اصوات كتير. ام قال لك لو ان الحق سبحانه وتعالى تركهم على طبيعتهم لازعجت غيبوبه النوم عندهم الاصوات اللي بيسمعوها. ولذلك قال الحق فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قلنا للأذن ايه اتعطل، لانها لو ما تعطلش كانوا يتعبوا كويس كده قوي. الحق بيقول وجعل لكم السمع. هل السمع والأبصار والأدراكات دي كلها بتوجد بعد الإخراج ولا هي موجودة قبل الإخراج؟ قال لك لا، فيه فرق بين الآلة التي وجدت قبل الإخراج، لأنه هو جنين في حاجة بتتكون تبقى لسان، وحاجة تتكون تبقى مناخير، وحاجة تتكون تبقى أذن، وحاجة تتكون تبقى لسان، وحاجة تتكون الله. لكن مباشرة عملها هي اللي بتيجي بعدين بقى لما يطلع للوجود ويبقى له حياة ذاتية. هي ملهاش ضرورة وهي في بطن أمه. ليه؟ لأن كل الحاجات بتبقى تبعية، لكن إذا خرج بقت له إيه ذاتية. يبقى الجعل هنا معناها إيه؟ جعل لكم السمع يعني الآلة التي تسمع، لا هي مجعولة وهو في بطن أمه. أما جعل الاستماع بقى، السمع يعني إيه؟ الاستماع بعد ما تاخذ أمتها تاني. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن كلمة لعلكم تشكرون توحي بأن السمع والأبصار والأفئدة ستعطي لنا معلومات جديدة تنفعنا في حياتنا وفي مقومات وجودنا وننفع بها سوانا. والشيء الذي جدوى هذا العمل كان يستحق منكم أن إيه تشكروا. يبقى كل ما تسمع حاجة حلوة صوت كده أو حكمة تحمد ربنا اللي بقالك وين، كل ما تشوف منظر جميل كده بديع كده تحمد ربنا اللي بقالك إيه، كل ما تشم رائحة جميلة كده تقول تحمد ربنا اللي جعل لك إيه اللي جعل لك شم. والدليل على ذلك انك ساعتها تجد في الوجود شواذ. واحد ما ابكى يبقى لازم اصم، شوف حياته بتبقى شكلها ايه. طب واحد اعمى ما بيبصرش، واحد ما عندوش ما بيشمش مثلا، واحد تستوي عنده الاشياء في المذاق، الحلمات الازاقه دي ميته عنده الله، يبقى في يبقى ده مفقود ادراكات لنعم الله المتعدده. لكن اذا كانت النعم كلها جايه بالمدركات يبقى كل نعمه تستحق ايه؟ تستحق الحمد وتستحق الايه الشكر. اذا لعلكم تشكرون ايحاء بان ما تعطيه الادراكات المخلوقه لله او المجعوله للانسان بعد ان يخرج من بطن امه اشياء ومدركات تنفع الانسان بحيث انه حين يتعلق به اي حكم من هذه الاحكام يحمد الله ان ايه؟ إن كان كذا. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى بنا إلى صورة أخرى في الكون، دي صورة في الذات اللي هو الإنسان، وبعد ذلك ما حول الإنسان. لأن الإنسان قبل أن يخلقه الله في هذا الوجود أعد له كونا، هذا الكون فيه كل مقومات الحياة، شمس وقمر ونجوم وهواء وسحاب ومية وأرض تنبت، كل الأشياء دي والحياة كل حاجة يبقى أعدها قبل أن يوجد الإنسان. يبقى الإنسان أخرج إلى الكون من آدم والكون هيئ له. هذا الكون الذي هيئ له الله يريد منا مع الانتفاع بما فيه لإبقاء ذواتنا وإبقاء نوعنا، إبقاء ذواتنا بالطعام والشراب، وإبقاء نوعنا بالتزاوج للتكاثر، باقي بعد ذلك إسراء عقائدنا بالنظر في ملكوت الحق، نشوف العجائب اللي موجودة في الكون عشان نستدل على أن الحق سبحانه وتعالى هندس كونه هندسة بديعة متداخلة، ما فيش ما تصطدمش للشمس.

الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل وكل في فلك يسبحون. ده احنا لما نعمل السيمافور والخطوط الحديدية اللي راها على كده واللي راها على كده ومقعدين واحد عشان بس يعمل حوالجي، لو المحوالجي ده بس اختل شوية تصطدم الايه الاطارات مع بعضها. فشوف الافلاك الكبيرة دي لو اصطدمت يحصل ايه بقى الله. ومع ذلك فلا اصطدام. اي شيء بخلقة الله فيه حركة وسكونة واستدارة وجريا لا تحدث منه عقبات أبدا ولا مضرة، ولكن الشيء الذي يصنعه الإنسان قد يغفل المحول، قد تنكسر الشوكة بتاعة القضيب الرفيعة دي اللي بتخليه يتحول هنا ولا هنا، وبعدين يبقى اللي جاي يروح يصطدم باللي رايح. فبيقول بقى أنا حين أقول لكم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده صدقوني. ليه؟ أنا ما أقدرش أدرك برأي عيني جرم الأرض ولا جرم الشمس ولا جرم النجوم، أنا أقدر على ده أشوف الحكاية دي ما أقدرش أشوفها. فربنا إذا قال لك إن الأرض دي مثلا كورة وعمالة بتدور ودي بتجري وده بتروح يبقى صدق. اوعى تقول الأرض دي إزاي في الفضاء ولا بتقعش مثلا، اوعى تقول المية عليها وإزاي بتنقلب كده ولا بتوقعش. فقال لك أنا حديك مثل مشاهد لك. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. اوعى تقول ده الرفرفة دي هي اللي ساعات يروح عامل جناحه كده ويمشي كده هو ماشي. لو ما كانش في حاجة مسكه من فوق كان يقع تحت. طب واللي بيسبح زي اللي بيسبح تمام، اللي بيسبح ربنا يعلمه حركة بمعناها يعمل مقاومة، اللي تحت ما يشفطوش، وكذلك اللي في الطير لا اللي تحت بيشفطه ولا اللي فوق زي ما بيرتفع يرتفع ينزل ينزل. ما تفتكرش دي لكل طائر له أجنحة، يقوم يعمل لك برضو طائر برضو له أجنحة انما ما يقدرش يطير، بس يا ده بيرفرف حاجات كتابية. طب الوزة الباحة، تبقى المسألة مش مسألة جناح، المسألة إمساك من الله، ولازم يديك المسائل المتشابهة ثم يتناقض الحكم فيها. أولا يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، اوعى تقول إن العملية دي من قال لك يتصف ويتقبض ومع ذلك تفضل في إيه. يبقى إذن إذا قال الحق إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا يبقى كلام صح ولا مش كلام صح؟ إذن بيديني آية محسة لي لنستدل بها على قدرة غير محسة إلا بإخبار الله عنها. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، الجو طبعا الهواء، ما يمسكهن إلا الله. هوا ده احنا قلنا زمان الهوا ده اللي عليه ثبات الكون اللي انت بتشوفه ده كله، الجبال اللي ثبتها الهوا، العمارات اللي هي بنسميها ناطحات السحاب اللي ماسكها الهواء. اوعى تقول الاسمنت والحديد والمش عارف الايه والبتاع. ليه؟ ام قال لك بدليل انك لو فرغت الهواء من جانب اي جبل او من جانب اي عماره كبيره تقع العماره. ليه؟ لانك انت خدت الهواء من هنا والهواء اللي هناك له ضغط فراح مميلها. اما الايه اللي مخليها ثابته كده ان الهواء اللي من هنا يساوي الهواء اللي من هنا. إذن اللي ضابط المسألة كلها إيه؟ اللي ضابط المسألة كلها الإيه؟ الهواء. هات بقى الهواء في الطير، الهواء في الطير ما تحت ما يشدوش فوق ما يطلعوش زي ما عايز يمشي يمشي. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات أي لعجائب، عجائب صنعة وعجائب خلق يجب أن تشوفهم إزاي عملها هذه العملية علشان نعرف كده. نشوف بقى الطيارة اللي عايزينها تمشي في الجو ولا تقعش، شوف كلفت الناس قد إيه ويعملوا لها قد إيه. أول واحد طار اللي هو ابن فرناس على المطار في الأندلس وعمل له أجنحة طار صحيح، ولكن حين هبط نزل على مؤخرته فكسرت. ليه؟ لأنه نسي ان المسألة مش مسألة طيران بأجنحة، مسألة الهبوط ايضا. طب طرت وبعدين؟ ام قال لك نسي ان الطائر حين ينزل من

الجو الى الارض ينزل على زمكه. زمكه اللي الديل اللي عامل زي المروحه دي من ورا دي تروح نازل كده زي السوسك. ما عملش له هو كده، هو عمل الاجنحه ونسي يعمل الايه. وبعدين الطيار بقى اللي احنا بنشوفها شوف بتتكلف قد ايه علشان ايه. وبعد ذلك اذا وقف المحرك واخدوها على نظام طير السماء برضو باجنحه ومش عارف ايه والزمك بتاعها وتحولها من هنا لهنا، اخدوها على ايه؟ على قياس صنعات مين؟ الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. يؤمنون بوجود واجب الوجود وبحكمته ودقة صنعه وأنه ليس لصنعة البشر مثيل في صنعته. نعم. وفيه فرق جوهري، وهو أن الطائرة اللي احنا بنعملها لا بد لها من إنسان. هذا الإنسان اللي قاعد فوق يقول لك لا ده دلوقتي بتوجه، والإنسان دلوقتي قاعد صورة بس بتوجه من برضو، عايزة إنسان ولا مش إنسان عشان يوجه الله. لكن الطير بقى ما حدش لا راكبه ولا حد عامل له دي ولا حد عامل له، ذاتيه الحركه فيه ذاتيه وليست ايه وليست تبعيه. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. المفروض كلمة سكن، السكن مأخوذ من السكون، والسكون ضد الحركة. البيت اللي احنا بنسميه سكن ده لأن الإنسان جاي يرتاح فيه من حركة الخارج، يبقى في الخارج حركة وفي البيت. السكن قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، ولذلك سمى الزوجة لتسكنوا إليها. يبقى في سكن الإيه المنزل وفي سكن الإيه الزوجية، الاثنين إيه الاثنين سكن. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، مدام بيوتكم وسكن احنا اللي بنعمل ايه؟ نقول له انت جعلتها منين؟ ما انت جعلتها من مخلوق لله، فان صنعتها حتى من الغاب، الغاب مخلوق لله. والفكر اللي راكب انك تعمل جدران من الغاب كده وله باب ومش عارف ايه فكره، والطاقه اللي خدت واشتالت وحضرت مخلوقه من مين؟ عملته من الخشب، عملته من الطوب، برضو ربنا اللي اداك مادة الارض تعمل منها الطوب، واداك العقل عشان تحرق، واداك القوة عشان تبني. يبقى الجعل اما ان يكون جعلا مباشرا واما ان يكون جعلا غير مباشر. يبقى ربنا اللي ايه ليه. لكن جعل البيوت دي في اماكن وبيئات الاستقرار. القوم الذين لا يستقرون في مكان، لان الاستقرار دي يتطلب مقومات الاستقرار، ولذلك لما يجي ينشئ مدينة يقول لك فيها مقومات للاستقرار. فيها يعني ايه؟ مرافقها موجودة، تشرب ازاي مثلا، تاكل منين، تعمل ايه، كل الحاجات اللي كل دي مقومات للاستقرار. اذا الانسان لا يتخذ لنفسه بيتا ومسكنا الا في مكان ايه مستقر اللي فيه مرافق ايه مرافق حياته. طب والحتة اللي فيهاش مرافق حياة، البدوي ده العربي اللي عايش طول عمره في الصحراء ده، هو طول عمره عمال يجري عند ماء، عند شويه كلق، عند شويه ميه، عند شويه مش عارف ايه، يشوف المرعى فين ماشي. طب يبقى ده ايه؟ قام قال لك ما هو ده جعل له بيوت برضه، ايه من جلود الانعام بيوت تستخفونها، بيوت خفيفه، ناخد من الجلد كده ونعمل ايه، نعمل فسطاط، نعمل خيمه، نعمل مش عارف ايه عشان تبقى ايه خفيفه. يبقى جعل للاقامه من بيوتكم سكنا، وجعل من جلود الانعام بيوت ايه نستخفها امتى؟ يوم ظعنكم. الظعن هو التنقل لطلب المعاش وطلب الكلأ وطلب منابع المياه أو إقامتكم. برضو لما تكون مقيم كده وعندك مثلا غيط ولا حاجة تقوم تعمل فيه حتة خيمة، كانوا يعملوها زمان من الإيه من الجلود ويعيشوا فيها وكل حاجة. كلمة بقى سكن يبقى تفيد استقرار، ومعنى الاستقرار يبقى فيه مقومات حياة. الحق سبحانه وتعالى

حينما يقول لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني المكان اللي فيه الراحة بتاعتك وفيه كل النعيم لك، يبقى حدد له مكان إقامة. زي ما تقول لك اسكن الإسكندرية، يبقى حددت من الكون الواسع ده ايه منطقة. يقول لك اسكن مثلا ده منهور، مثلا اسكن كفر الدوار. اسكن كفر الدوار ده وطن عام. طب ايه اسكن شارع كذا من كفر الدوار، حددته. اسكن حارس كذا من شارع كذا في كفر الدوار. اسكن عمارة كذا من شؤون حصفة كذا من شارع كذا في كفر الدوار. اسكن شقة كذا. الله، اذا السكن عايز ايه؟ استقرار ذاتي لا يشارك فيه. استقرار ذاتي لا ايه؟ لا يشارك فيه. كل ما وجد عدم المشاركة يبقى ده اسمه ايه؟ سكن حقيقي. ولذلك حتى اللي ساكنين في عمارة يقول لك صحيح انا ليا شقة، انما برضو الدوشة والهيصة والبتاع ما هوش مش استقرار. يقول لك لا انا عايز بيت من ايه؟ يسموه بيت من بابه. عشان يحقق ايه؟ عشان يحقق كلمة السكن. ليه؟ لان معنى كلمة سكن انا عايز ارتاح فيها الراحة الكافية اللي لا يؤهخني فيها احد على الاول. ودي حين تنظر الى الحركة تطلب الاتساع، وحين تنظر الى السكون تطلب الضيق. الحركة يبقى عايز عندك عزبة وعايزك متفدان، واللي عنده متفدان عايز عزبة تانية وعايز يجري، ما هي حركة. يبقى الحركة عايزة ايه؟ مجال واسع. انما السكن عايز مجال محدود. كل مكان محدود. اسرة جاي، اسرة من غير اولاد جاي، وحدك جاي. ولذلك حتى الواحد لما يرتقي مثلا يوم يعمل قال لكل ولد ايه؟ حجرة. الله، بقاله في السكن سكن، زي ما بقاله في الشارع عطفة، وبقاله في العطفة عمارة، وبقاله في العمارة ايه؟ شقة. يبقاله في البيت اوضة. قال دي منتهى. لا، اذا كل السكن يعود ايه؟ اذا فحركة الحياة تتطلب ان نتسع، لكن سكن الحياة يتطلب ايه؟ الضيق. وتعالى بقى افرض انهم ولدين وحنسكنهم في اوضة واحدة. ان كنا كده نقول لهم ناموا على سرير واحد، وان كنا عايزين بقى تضييق شويه نقول لهم لا هاتوا كل واحد سرير، مش كده؟ وبعدين الانسان يذهب بقى في الراحه والضيق الى ملبسه. الله، اذا كل ما تعوز سكون كل ما تعوز خصوصيه ذات. خصوصيه ذات دي تبقى المجتمع العام تنفصل عنه بالبلد، والبلد العامة تنفصل عنها بالشارع، والشارع تنفصل عنه بالعطفة، والعطفة تنفصل عنها بالعمارة، والعمارة تنفصل عنها بالإيه؟ بالشقة، والشقة تنفصل عنها بإيه؟ بالغرفة والحجرة. إذا كل ما كنا نريد سكنا كل ما يعوز إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن السكن ده إما سكن قالب وإما سكن قلب. سكن القالب ده أنت عايز يبقى في حتة تمدد، أنت حر تمشي، انت حر تلبس فانيلا والبس بس انت حر، تلبس فانيلا بس انت حر، تلبس لباس بس انت حر، تتجع انت حر، لا مؤاخذه تطلع اي حاجه منك انت حر. يبقى اذا ما دام سكن يبقى عايز ايه؟ عايز حيز. ايه حيز؟ ضيق. طب وسكن القلب عناء الحياه، ايد الزوجه بقى الصالحه تيجي بقى تقعد ايه تفش فيها همومك. الزوجه الحلوه بقى الكويسه اللي سكن صحيح تعرف انه متعب في حركه حياته، لازم ان كان متنرفز ان كان مش عارف تعمل له ايه تطبطب عليه وسكن على الاول. ذلك حينما اراد الله ان يعذب بني اسرائيل اشاع سكنهم، ما ادلهمش حته مستقره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. طب بالله اسمع كده، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. الله، طب هو الناس هتسكن في ايه؟ ده المكان العام اللي كل الناس فيه، ما حدش يقدر يخرج منه. اسكنوا الارض. طب تقول لي مثلا اسكن القاهره، اسكن مثلا مصر، اسكن الاردن، اسكن، انما تقول اسكن الارض؟ طب ما هو الارض هي كلها. لا، قال لك يعني تبددوا ما لا يبقاش لكم وطن، علشان يشرح لنا قول الحق وقطعناهم في الارض امما. ما لهمش وطن، حتى البلد اللي يكونوا فيه معزولين عن اهلها لا يذوبون. يبقى له حته اسمها حتى حرق اليهود،

0: مش عارف ايه حته لوحدهم كده ولا يذوبون في غيرهم ابدا. يبقى ما لهمش استقرار مع الناس، انما لهم ما استقرار مع مين؟ مع بعضهم. انما في الأرض. ولذلك اسكنوا الايه؟ اسكنوا الارض، مش اسكنوا مثلا البلد الفلان لا. يبقى اذا الناس احوالها اما ان يبنوا واما ان لا يقدرون على البناء، يوم ربنا يجعل لهم بيوت خفيفه من جلود الايه؟ من جلود الانعام. يستخفونها تبقى خفيفه عليكم، والجمل يشتلى والحمار يشتلى وانت تشتلى ما كانش عندك اي حاجه. يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. من اصوافها يعني الغنم، واوبارها يعني الجمال، واشعرها يعني المعز. ايه الفرق بين الصوف والوبر والشعر؟ شعر المعز ما يمكنش زي ما احنا بنقول يتندف، تفضل كل واحدة ايه؟ كل واحدة منفصلة. انما الصوف والوبر يقدر نقول ايه؟ مزوا كده. ليه؟ انت بتمزوا يعني ايه؟ بتعمل ايه؟ ام قال لك الشعيرات بتاعته دقيقة جدا. معنى ان الشعيرات دقيقة جدا ان شعرات المعز قطرها أدخل. وله الصالحة للإيه؟ للنبت. لكن الصوف والوبر القطر بتاعها قليل قوي، مع أن قطرها قليل قليل قليل قوي، إلا أنها تعتبر أسطوانة برضه. تعتبر إيه؟ أسطوانة. يعني جوفها إيه؟ فارغ. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي.

نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله
الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا

0: هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.

0: له الحكمة وفصل الخطاب.
1: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ

أن نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال

فتحت أبوابها وقال فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين.

ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات

به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة،

النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس

يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين

نعيدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها

الظالمين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرض

فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون

من نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم

جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه

فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهير. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا

نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض.

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير

الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون

الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا.

والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون.

على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية

على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم.

منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين.

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة

فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل.

أنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه

إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون.

هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون.

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض

الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة.

بجهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين

إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم

ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق

يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله.

إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات

هم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء

محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.

قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق

0: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني

لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

أَمْوَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.

ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو